الله.

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبها، لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: يا لي خديك ناعمين يضجان بالسنا.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أباي، ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبها لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: يا لي خديك ناعمين يضجاني بالسنا.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أبائهم، ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبيه؟
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب؟
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

انت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي. وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

وصلك صوفا للناس يا بقى هجرك نصيبي والله معذبني.

تلقد خب عطا مراد لكن حبك عذبني ولوع قلبي ودودني وخلي

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير وصحة وعافية، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة الصباحية. نختم معكم أسبوعنا بكل نشاط وإيجابية، ونقدم لكم أيضا مجموعة مميزة وأيضا مفيدة من الفقرات المتنوعة اللي تلامس حياتكم اليومية، وأيضا تنطيكم ممكن تكون أفكار بسيطة لتنظيم أوقاتكم والتحضير لعطلة نهاية أسبوع مريحة ومثمرة. رح أكون معكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار، أهلا بكم ومرحبا.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. تقدرون تسمعون راديو تايمز زكوير على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان وين ما تكونون. تحملون تطبيق راديو تايمز زكوير من المتاجر الإلكترونية في هواتفكم وتسمعون على مدار الساعة. أيضا صفحاتنا في التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا وين ما تكونون. وأيضا نبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقع لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطا للأمطار وارتفاعا في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن الطقس هذا اليوم الخميس سيكون غائما جزئيا على العموم، مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في بعض أقسام المنطقة الوسطى، تكون رعدية أحيانا، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ومتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في المنطقة الشمالية، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية.

وأشار أيضا إلى أن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 36، ميسان وذي قار والمثنى 42، فيما أيضا البصرة 42. وتابع إلى أن الطقس يوم غد الجمعة بإذنه تعالى سيكون الطقس يوم الجمعة غائما جزئيا على العموم، مع تساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما تكون درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية وترتفع في المنطقة الوسطى. أيضا لفت إلى أن طقس يوم السبت سيكون صحوا مع بعض الغيوم، على أيضا يتحول غائم جزئي ابتداء من أقسام المنطقة الغربية من البلاد، فيما تكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم. مستمعينا الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم صباحا سعيدا.

أوضحت جمعية القلب الأمريكية أن نوع الدهون التي يتناولها الإنسان يلعب دورا مهما في صحة القلب، مؤكدة أن استبدال الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. وذكرت الجمعية أن الدهون تمنح الجسم الطاقة وتساعد على امتصاص بعض الفيتامينات، إلا أن تأثيرها الصحي يختلف باختلاف نوعها، مبينة أن الدهون المشبعة توجد بشكل رئيسي في اللحوم الدسمة والزبدة ومنتجات الألبان كاملة الدسم، فضلا عن بعض الزيوت النباتية مثل زيت جوز الهند وزيت النخيل.

وأضافت أن الإفراط في تناول الدهون المشبعة قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم، ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، داعية إلى تقليل تناولها. وأيضا من مصادر واختيار اللحوم قليلة الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم. وأشارت أيضا إلى أن الدهون غير المشبعة تنقسم إلى أحادية ومتعددة، وتوجد في زيت الزيتون والمكسرات والبذور وأيضا الأسماك الدهنية. ولافتة إلى أنها أيضا تعد خيارا أفضل لصحة القلب عند تناولها باعتدال، خصوصا عندما تحل محل الدهون المشبعة. وبينت أن بعض مصادر الدهون غير المشبعة توفر أحماضا دهنية أساسية يحتاجها الجسم إلى الحصول عليها من الغذاء، ومن بينها أحماض الأوميغا 3. وأوصت الجمعية أيضا بأن تشكيل الدهون المشبعة أقل من 6% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، بما يعادل نحو 13 غراما أو أقل في نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية يوميا. وأكدت أن تحسين الخيارات الغذائية اليومية يمكن أن يشمل استخدام زيوت أو زيت الزيتون بدلا من الزبدة، وأيضا تناول الأسماك أو البقول بدلا من بعض وجبات اللحوم الدسمة، مع مراعاة الاعتدال في الكميات وتحقيق التوازن في السعرات الحرارية.

الحيوية للجسد ويحسن التركيز الذهني، وأيضا يمكنك من إنهاء عملك بنهاية أسبوع بكفاءة وصحة. يعني في كثير من الأشخاص عندهم مثلا مقابلين الحاسبات أو ممكن يكون الشاشات اللوحية والإيميلات والمعاملات وغيرها من هذه التفاصيل، وينسى نفسه يعني في أكثر من ساعة وغيرها يكون على فد يعني قاعدة واحدة يعني، فبالتالي إنه يحتاج إلى إنه شوية على قولتنا يتمغط، يعني يتمدد شوية ويرجع مرة ثانية يكمل عمله.

0: تمثل مبادرة تركيز الجهود في ساعات الصباح الأولى لإغلاق الملفات والواجبات المفتوحة خطوة ذكية لضمان عطلة مريحة. في كثير من الأشخاص دائما يأجل والله يعني على بداية الأسبوع على يوم الأحد على ما أعرف شنو فيأجل في هذه التفاصيل يعني. لذلك نقل المهام المعلقة إلى أيام العطلة يسبب التوتر الذهني وأيضا يمنع العقل من الاسترخاء الكامل مع الأسرة. لذلك ترتيب الأعمال ووضع قائمة بالواجبات الضرورية لإنجازها قبل مغادرة العمل هذا راح ينطيك شعور بالإنجاز ويسهل عليك بدء الإجازة بذهن صاف.
1: إلى من كانت الأولى حياتي سلام حبي وجمال.

تساهم مبادرة جمع أفراد الأسرة في المساء لمناقشة الخيارات المتاحة لقضاء العطلة في تعزيز روح التشارك والبهجة في البيت والاستماع لرغبات الأبناء والاتفاق على برنامج ممتع. هذا رح يجمع بين الراحة والترفيه ويزرع في نفوسهم الشعور بالأهمية. هاي الحوارات العائلية البسيطة رح تقوي العلاقات الإنسانية بين الآباء والأبناء وتوفر أيضا فرصا طيبة لصنع ذكريات سعيدة تجمع العائلة بكل حب.

كل التحية لكل أصدقائنا ومستمعينا مستمعين راديو التايمز سكوير اللي دائما نسعد بتواصلهم وسماعهم لمحطتنا، وأيضا إن شاء الله نكون عند حسن ظنهم صديقنا العزيز زميلنا الدكتور عبد الزهرة سامي. كل التحية إليك صديقنا، ورسالة جميلة إلى كادر راديو التايمز سكوير وبداية يوم جديد وأرقى الكلمات المعطرة لي. شكرا دكتور، تحياتي إليك ولكل مستمعينا الكرام. أتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة رفقة العائلة ومن تحب.

تعتبر خطوة حفظ النسخ أو النسخ الاحتياطية لملفات والصور المهمة على الأقراص أو السحابة إجراء ضروريا لحماية البيانات من الضياع، وأيضا تعرض الهواتف والحواسيب للأعطال المفاجئة أو الفيروسات قد يسبب فقدان وثائق ثمينة وسنوات من الذكريات. لذلك تخصيص وقت أسبوعي لنقل الصور البيانات الأساسية إلى وحدة تخزين آمنة يوفر الحماية التامة ويحفظ مقتنياتك الرقمية بعيدا عن أخطار التلف. وفي كثير من الأشخاص أنه دائما تفقد صورها، ذكرياتها، أشياءها الجميلة، ممكن تكون مستندات مهمة، معلومات عندها، وبالتالي هذه ما راح تنحفظ بشكل جيد، تبقى بالتليفونات، يبدل تليفون ويبقى الجهاز القديم به مجموعة من البيانات يعني. فتفريغها بهارد خارجي أو يعني ذاكرة خارجية يكون هذا الأفضل.

0: حياتي. حياكم الله مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وننتقل إلى موضوعاتنا لهذا الصباح. وموضوعنا اليوم عن التنمر المدرسي وكيفية حماية أبنائنا وبناء الثقة فيما بينهم. إذا تفاصيل أكثر راح نستمع لها بصوت الزميلة لبنى الفضل، ولنا عودة. أهلا بكم.
1: التنمر المدرسي، كيفية حماية أبنائنا وبناء ثقتهم. مع التوسع في الأنشطة المدرسية والتفاعلات اليومية بين الطلبة، تبرز في بعض الأحيان قضية سلوكية ونفسية تشغل بال الأسر والمؤسسات التربوية على حد سواء. إنها ظاهرة التنمر المدرسي والنفسي. إن تعرض الطفل أو الشاب للمضايقات اللفظية أو السخرية أو الاستبعاد الاجتماعي من قبل بعض أقرانه ليست سحابة صيف عابرة أو طيش أطفال، هو سلوك عدواني قد يترك ندوباً عميقة في شخصية الطالب وتوازنه النفسي لفترات طويلة. الدراسات النفسية والتربوية تؤكد أن التنمر يؤدي إلى تراجع التحصيل الدراسي والشعور المستمر بالقلق والخوف من الذهاب إلى المدرسة، وقد يصل إلى العزلة الاجتماعية والانكفاء على الذات. إن الأبناء الذين يقعون ضحايا لهذه الممارسات يفتقدون الشعور بالأمان النفسي داخل بيئتهم التعليمية، مما يضعف قدرتهم على التواصل الإبداعي والنمو السليم. ومن جهة أخرى، فإن الطفل المتنمر نفسه يحتاج إلى تقويم سلوكي ودعم نفسي لمعرفة الأسباب المباشرة التي تدفعه لممارسة العنف تجاه الآخرين. إن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب شراكة حقيقية ووعية بين الأسرة وإدارة المدرسة والمرشد التربوي، فالأسرة مطالبة ببناء جسور الحوار الصريح مع الأبناء وملاحظة أي تغيرات طارئة على سلوكهم أو مزاجهم اليومي، وزرع ثقافة الشجاعة والإفصاح دون خوف من العقاب. وفي المقابل، يقع على عاتق المدرسة توفير بيئة آمنة تطبق القوانين التربوية بحزم ولطف، وتغرس قيم التسامح والاحترام المتبادل وقبول الاختلاف بين جميع الطلبة. إن حماية أبنائنا من التنمر تعد خطوة أساسية لبناء أجيال متزنة نفسياً وقادرة على العطاء. فهل نملك الوعي الكافي للتعامل مع علامات التنمر الصامتة التي يمر بها بعض أبنائنا؟ وكيف نعلم أطفالنا الدفاع عن أنفسهم والوقوف بوجه الممارسات العدوانية بأسلوب تربوي وثق؟
0: إذن بالفعل مستمعينا الكرام، يتعرض الكثير من أبنائنا في المدارس لمواقف يومية ممكن تمس مشاعرهم كرامتهم، وهذا الموضوع يعني ممكن يكون خلال السخرية مثلا والتهكم يعني بين التصنيف والشقة الثقيل أو التنابز بالألقاب أو حتى مثلا الشجار والاعتداء الجسدي في ساحات المدارس عند الأبواب أيضا. شايف يقول له بالحلة في مجتمعنا نشوفها بشكل كبير جدا. مرات يعني يدار التنمر أحيانا تحت مسمى مثلا يعني الولد يشاقون بيناتهم، ويعني جاي يتنمرون واحد على الثاني، بس يعني ها سوالف ولد، هاي ها جاي يشاقون. لكن هذا الموضوع له أثر نفسي على الطفل يعني، وبالتالي الأكبر سنا يمتد لضعف الثقة وأيضا يعني تراجع المستوى الدراسي. فالتوعية بالفرق يعني أنه أنت لازم يعني تعلم ابنك أنه المزاح القائم على الضحك الساكت بين الطرفين شيء، وأيضا المزاح اللي يستهدف يعني إحراج الطفل أو السخرية من شكله وشكل الخارجي أو ظروف العائلية أمام الآخرين، هذا تنمر. يعني إحنا كان سابقا ما كنا نسميه تنمر، يعني فترتنا يعني واحد يعيب على الثاني إحنا نسميه عيب عليه، فهسه صار شوي يعني الوضعية اختلفت، يعني صاروا يسمونه تنمر. يعني فهذه الأمور هي من التفاصيل اللي هي للأسف تكون موجودة يعني بشكل أو بآخر في مدننا، في مدارسنا، موجودة في المناطق يعني في الشوارع يعني. وبالتالي يعني حاول أن أنت تشجع طفلك على الحوار اليومي دون خوف من اللوم، خليه يسولف بحرية عما يعني يحدث في الفرصة، شي يصير بالاستراحة أثناء الذهاب والإياب من المدرسة، كيف أنه ممكن يعني يسولف لك يعني. أما إذا أنت شوية تخنقه بالحكي وبس يحكي شوية فراح توبخه وتصيح عليه، فبعد ما راح يسولف لك يعني. لذلك يعني لغة الجسد، النبرة الحاسمة، أنه حتى أثبتت الدراسات أو التجارب أن المتنمر يختار غالبا الشخص الذي يظهر عليه الانكسار، شوي ضعيف يعني ما يحكي. هذا يعني تدرب يعني مع طفلك في البيت على الوقوف بظهر مستقيم ونظر في عين المقابل، يعني شوية شون تبني شخصيته، خلي شوية يوقف يعني يسند طولة على قولتهم، يعني مو محدب ويمشي ويخاف يباوع بالوجوه يعني. هذا التفاصيل هذا ينوكل للأسف يعني، احنا مجتمعنا هذا قائم على هذه التفاصيل يعني. اللي ما عنده هاي الطريقة فيقولون هذا والله ضعيف الشخصية، فبالتالي يعني يرد بعبارات يخليه يجاوب أو يبتعد فورا عن هذه التفاصيل يعني. فأيضا نبهه لأنه السب أو الشتم أيضا المتبادل قد ممكن يعني يحول في يعني تحوله في نظر الإدارة إلى طرف في مشاجرة بدلا من ضحية. بالتالي إلى أنه قاعدة التواجد في مجموعات أنه يعني ينشط المتنمرون غالبا عند انفراد الطالب، لذا يعني نبهه لأنه على التواجد مع أصدقاء موثوقين أثناء الاستراحة وطريقة تعود للبيت، يعني لازم يكون ويا أصدقاء فعلا يثق بهم هذول الأصدقاء، ويكونون يعني شون مثل ما يكون عنده على قولتهم جماعة يحمونه. فبالتالي التركيز على نقاط القوة، أنه تتشجع هوايات الطفل خارج نطاق المدرسة، الرياضة، الرسم، الموسيقى، دورات المهارات مثلا، اللغات وغيرها أيضا، هذه تميزة في مجال آخر يعوض شعور النقص ويمنح أيضا قوة شخصية ممكن أنه تخليه يعني عصيا عن التأثير على بكلمات الآخرين. يعني مثلا إذا هو يعرف يعزف آلة موسيقية وهو ممكن يتنمرون على شكله وعلى طريقته وعلى طريقة حكيه وكلامه، فهو من ذاته لما يتنمرون عليه يقول هذول وين وأنا يعني بعالم ثاني، أنه أنا عندي موهبة وعندي شيء مهم أو يعني أفضل من عندهم. بالتالي فهو راح يشعر بأشياء أفضل من الآخرين. لذلك عند التقليل شأن مشاعر، أنه تتجنب عبارات مثل يعني ها كبر عقلك، أنت يعني كبير وأنت دائما زين، فهذه العبارات تزيد من عزلة الطفل وتخليه يشعر بالضعف وعدم الأمان داخل بيته يعني. لذلك هذه من الأمور المهمة جدا مستمعينا الكرام، لأنه أيضا الكوادر التربوية معنيين بهذا الموضوع، أنه في المدارس تصير كثير أنه الأطفال يتنمرون فيما بينهم يعني، ونقصد الأطفال نقصد البنات وأيضا الأولاد يعني، ففي مدارسهم تصير يعني. فبالتالي على الكادر التربوي تنبيه هذا الموضوع بين الطلاب يعني، والشرح مستمر ويعني دائما إيقاف حد المتنمرين، تجيبهم الإدارة توقفهم توبخهم وتنطيهم إنذارات مهمة، أنه في حال التكرار فتتخذ بهم يعني إجراء قانوني، أنه لازم تأخذ الموضوع الإدارة على محمل الجد. أيضا يعني في المقابل للأسف أنه تشوف مثلا بعض يعني التربويين، ما نقول يعني الأغلب يعني ممكن فئة قليلة، لكن هذه في بعض الأحيان تكون موجودة، أنه هو يحاول مثلا يطلع فد لقب على أحد الطلاب، ها أنت أبو الفلان شغلة مثلا، يحط له فد يعني لقب ما رد نقول مثلا، هذه بالتالي الطلاب راح يضحكون عليها، أنتم بيت فلان، بيت كذا، أنتم بيت مدري شنو، يعني هاي تصير يعني فيما بين يعني الكوادر التربوية. البعض منهم. هذه ممكن انه ايضا الطلاب راح ياخذونها ينمونها ويظلون يحكون انت المدرس قال عليك كذا وكذا، وهذه بالتالي راح يعني تصير تكبر القضيه، تصير غير شكل يعني المدرس حكاها بعد على اليمن. فهذا الموضوع يفترض ان يكون يعني منتبه، ومن الاداره ايضا عليها ان تحاسب التربوي اللي يعني يتلفظ بهذه الالفاظ، وانه يعني يكون بطريقه يعني يمس احساس ويمس يعني مشاعر هذا الطالب، يعني بالتالي انه الكل المفروض يعاملون كبشر، ك يعني ناس جايه تتعلم، مو جايه حتى واحد يتنمر على الثاني.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شمول 13 حالة من حالات الإعاقة بتخفيف الأجور الدراسية وفق تعليمات وضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النافذة. وقال رئيس الهيئة في بيان أن الحالات المشمولة بالتعليمات أوضحت لأن التخفيف يشمل الطلبة الذين يكون أحد ذويهم الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت مسجلا لدى الهيئة وتنطبق عليه شروط الشمول، داعيا الطلبة المشمولين إلى مراجعة مقر دائرة التأهيل وأقسام الهيئة في المحافظات واصطحاب المستمسكات المطلوبة واستكمال الإجراءات وفق التعليمات والضوابط المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تمثل مبادرة فحص وإصلاح صنابير المياه التي تقطر في المطبخ أو الحمام خطوة بيئية هامة للحد من هدر الثروة المائية، وأيضا تسريب قطرات صغيرة بانتظام يؤدي إلى ضياع مئات اللترات من المياه الصالحة للشرب شهريا بدون فائدة. لذلك معالجة التسريبات البسيطة بتبديل الجلد التالف يقلل من هدر الموارد الوطنية ويوفر أيضا تكاليف الصيانة ويعزز الوعي البيئي المسؤول داخل البيت.

تعتبر طريقة إفراغ الحقيبة الشخصية أسبوعيا والتخلص من الأوراق والوصولات القديمة لمسة عملية تنطيك الترتيب والراحة. في كثير من الأشخاص شايف يعني حقائبهم خصوصا مال اليد يعني تحتوي على مثلا فواتير قديمة، وصولات ما أعرف شنو، يعني مفتاح قديم ما أدري شو يسوون به. فتراكم هذه المقتنيات غير الضرورية راح يفرز الفوضى ويصعب الوصول للأغراض المهمة كالمفاتيح أو الهوية عن يعني عند الحاجة. وذلك تخصيص دقائق معدودة لتنظيف الحقيبة وإعادة ترتيب المحتويات بذكاء يوفر لك الوقت والمجهود وينطيك مظهر مرتب وأنيقا في جميع تحركاتك.

0: مستمعينا الكرام أهلا بكم، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هوا راديو التايمز سكوير، وأيضا في القسم الأخير من حلقتنا لهذا اليوم ننتقل إلى موضوع يتحدث هذا الموضوع عن التغافل الإيجابي. تفاصيل أكثر راح نستمع لها بصوت الزميلة شهلة محمد، ولنعود كونوا معنا.
1: التغافل الإيجابي، فن إدارة الخلافات اليومية والأسرية. في خضم التفاعلات اليومية داخل المنازل ومواقع العمل، يمر الإنسان بمواقف وسلوكيات قد تثير الغضب أو تسبب سوء التفاهم بين الأفراد. وفي ظل هذه التوترات العابرة يبرز ملمح أخلاقي ونفسي راق يعد من أسرار الاستقرار النفسي والأسري. إنه فن التغافل الإيجابي. التغافل لا يعني الضعف أو الاستسلام أو العجز عن رد الإساءة، بل هو تجاوز واع ومقصود عن صغائر الأخطاء والزلات الهامشية، حرصا على بقاء الود وحماية العلاقات الإنسانية من التآكل والانهيار. التدقيق المفرط الوقوف عند كل تفصيلة صغيرة في سلوكيات الأقارب أو الزملاء يولد بيئة مشحونة بالتوتر والنقد المستمر. إن الإنسان الذي يتدرب على مهارة التغافل يمنح نفسه وزوجه وأبنائه مساحة من الحرية والتنفس النفسي، ويقلل من فرص اشتعال النزاعات التي لا طائل منها. فالبيوت القائمة على التسامح والتغافل الواعي هي البيوت الأكثر دفئاً وأماناً واستقراراً، حيث يشعر الجميع فيها بالقبول والمحبة دون خوف من التقييم الصارم. إن ممارسة التغافل الإيجابي تتطلب نضجاً عاطفياً وقدرة عالية على ترتيب الأولويات في الحياة، فالتركيز على القضايا الكبيرة والأهداف السامية يجعل الإنسان يترفع عن القيل والقال والمناسنات الصباحية التي تهدر الطاقة والوقت. تعويد النفس على التجاوز والابتسام أمام المواقف البسيطة يساهم في خفض مستويات الإجهاد النفسي، ويشيع في المجتمع روح التآلف والمودة والسكينة. إن التغافل هو زكاة العقل ووسيلة حكيمة للحفاظ على صحتنا النفسية وسلامة قلوبنا من الحقد والضغينة. فهل أصبحت ثقافة التدقيق والمحاسبة الشديدة تهدد استقرار علاقاتنا الأسرية والاجتماعية؟ وكيف نعلم أنفسنا وأجيالنا الناشئة مهارة التغافل والتسامح كمنهج عمل يومي في حياتنا؟

نعم مستمعين الكرام، إذن يعني التغافل الإيجابي، لأنه أنت هو فن شون تغض الطرف عن صغائر الأمور، الأخطاء غير المقصودة، التصرفات السطحية اللي ما تستحق الوقوف عندها يعني، وهذا بهدف الحفاظ على سلامك الداخلي واستقرار علاقاتك يعني. هو مو ضعف ولا جهل، بس يعني هو تجاهل واعي وتغاضى حكيم عن أمور تشوفها وتفهمها، بس أنت تختار بقناعتك أنه ما تريد تسويها يعني سبب بمشكلة أو خصام أو قلق، يعني ما تريد يعني على قولتهم تسلك الأمور تمشيها شلون ما كان. أنت جاي تشوف أنه هذا الشخص جاي يخطأ، بس هذا الخطأ هو مو كبير هواي يستحق له أنه أنت مثلا يعني كمسؤول أو كمدير أو يعني بالتالي انه انت لازم توبخ الموظف اللي عندك بطريقة انه هو ما يستحق هذا كله يعني. كان اكو طريقة ثانية ممكن يعني، او تغض الطرف يعني، وممكن راح يحس مثلا تعرف انه انت هذا الشخص هو ما قاصد يسوي هاي التصرفات يعني السطحية، بالتالي فانت يعني ما تريد توقف عندها يعني. ليش ما تريد توقف؟ عاد تريد يعني تحمي صحتك النفسية يعني، انت تباوع للقضية من منظور اعلى، من منظور اكبر، تريد يعني دائما الاشياء تمشي مثل ما هي، فبالتالي راح يعني يحميك من استنزاف طاقتك في معارك جانبية، وبالتالي ما راح ممكن انه تخلص من عدها يعني، وانت ما فارغ لهاي المواضيع السطحية البسيطة يعني. مرات انه مثلا حتى الشخص يصادف مثلا الحادث في الشارع يعني، ويعرف انه هذا يابا ما متقصد، كان فعلا ما متقصد يعني، صارت له مشكله وصار حادث يعني، فيقول له روح الله وياك يعني، ما اريد من عندك شيء يعني، تمشي يعني، تريد انه تتغاضى عن الاشياء يعني، اذا شفت الموضوع سطحي وما يحتاج يعني، فمكبر عقلك، مكبر يعني سعه صدرك، بالتالي تقدر تتحمل هذه التفاصيل اللي تشوفها انه انت هي يعني ما راح تاثر تاثير كبير يعني. مرات يعني كثرة التدقيق واللوم تقطع أواصر الحب يعني، حتى لو كانت بين الأزواج مثلا، الأصدقاء يعني، في بيئة العمل، في أي مكان، أنه أنت لا تظل تدقق على كل صغيرة وكبيرة، وكل شوية يعني توقف على الدقيقة والثانية، وتوقف على الأشياء اللي هي يعني ما ترى بالعين المجردة، فبالتالي حتى الناس يعني راح تقول يعني شين قضية صدق كذي بس شلبيت. فهناك مثلا بعض التفاصيل اللي هي ضروري جدا انه الشخص يعني يتكبر عليها شويه، ما يروح باتجاهها يعني، لانه هذا الموضوع راح يعكس قدرتك على ترتيب اولوياتك، وايضا ترجيع كفه الاستقرار على كفه الانتصار والجدال يعني. وبالتالي ايضا هناك الكثير من التفاصيل في انه انت تركز على الصوره الكبيره، وتشوف تنظر الى ايجابيات الشخص ومواقفه الجيده السابقه، بدلا من الاختناق في زله واحده. هذا في كثير من الاشخاص يصير عندهم يعني موضوع معين، ينسى 99 شغله اللي سويتها انت، ويلزم لك بشغله واحده بسيطه يعني شويه مثلا غيرت بيها، او يعني انت شويه ناسيتها او نسيتها، او صار لك موقف يعني ما خلاك يعني تتابعها بشكل دقيق جدا يعني، فراح نسأل 99 وتشلب بهذا الموضوع ولزق به يا بد يعني دمشي، فبالتالي راح يسمع رد ما راح يعجبه، وراح تصير مشكلة يعني. فهذه هي يعني مختصر موضوع التغافل الإيجابي. نهاية أسبوع سعيدة نتمناها لكم مستمعين الكرام، لكم ولمن تحبون. إلى هنا نصل إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح، كنت إياكم في إعداد وتقديم وأخراج هذا البرنامج مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله يوم الأحد المقبل، دمتم في رعاية الله وحفظه.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب.
1: التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب
0: في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنيه.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت ممثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
6: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
5: هوى الناس
6: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم.

اليوم ضج بالعراق بعد تغيير سعر صرف الدولار، وضجت أيضا مواقع التواصل الاجتماعي باعتراضات وازدراءات وسخرية كبيرة سوداء، كوميديا سوداء حول واقع الوضع العراقي بعد هذا التغيير، اللي هو أصلا يعني الوضع الاقتصادي في العراق مرتبك، خصوصا مع الأزمة الإقليمية ما يتعلق بمضيق هرمز كذا إلى آخره، ومع وجود وعورة في طريقة تصدير النفط وفي الصادرات والواردات بسبب هذا المضيق وإلى آخره من الأمور الاقتصادية التي تعرفونها جميعا، مع الضغط الموجود على الحكومة بخصوص درجات الوظيفية وبخصوص الخدمات إلى آخره. اليوم تم تغيير سعر صرف الدولار اللي هو يعني مر بمشكلات كبيرة هذا الموضوع، حتى في الحكومة السابقة حينما قال مثلا هذا القول الشهير للسوداني أنه إحنا يجب أن نعتمد أو أن نتقوى بالدولار بالدينار عفوا لأنه هو الأقوى وكذا إلى آخره، لكن يتبين أنه الآن أنه الموضوع ليس كذلك أبدا مطلقا، يعني بحكم أنه قيمة الدينار العراقي تراجعت كثيرا أمام الدولار صباحا وبشكل مفاجئ وأثار استياء الجميع أو الأغلبية حتى نكون دقيقين. تم تعديل صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي بناء على ما تم عرضه كما يقول بيان الحكومة العراقية أو مجلس الوزراء العراقي من قبل وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي، ليصبح سعر بيع الدولار النهائي للمواطنين والمؤسسات المالية غير المصرفية 1520 دينارا لكل دولار، ويكون سعر 1510 للمصارف. المهم طبعا السوق الموازي، يعني السعر الموازي في السوق في الأسواق للدولار هو تجاوز هذا الأمر بكثير، يعني مو 150، يعني ما صارت الورقة ب 150 وإنما تجاوزتها 185، هناك من يتحدث عن 190، ويقال أنه تم يعني انقفل السوق على 168,000 مقابل 100 دولار، وهذا طبعا راح يغير سعر الأشياء بالسوق وراح ترتفع الأشياء، ويصبح بالتالي هناك من يتحدث عن أنه يعني العجز الحقيقي هو أنه الراتب ما راح يكفي المصاريف وكذا، لأن راح ترتفع والراتب راح يبقى على حاله، أكو قطع بالراتب غير منظور غير مباشر بسبب هذا الارتفاع في الدولار. يعني المليون هو بالحقيقة ينطونك مليون بس هو راح يصير 800,000 مثلا أو هيك، هناك من يتحدث بهذه الطريقة وهي طريقة صعبة طبعا، لأن أكو ناس تستلم 300 وأكو ناس تستلم 500 وأكو ناس أصلا عطالة بطالة، والناس يعني مسستمة بالكاد وضعها على الراتب أو على عملها في السوق أو عملها الأهلي بشكل أو بآخر.

طبعا بالوهلة الأولى النواب العراقيين كان رأيهم أو كانت انطباعاتهم الأولى واضحة بالاعتراض على قرار الحكومة باعتباره قرار تنفيذي، ولو كانت هذه الحكومة هي أصلا متشكلة من نفس الكتل السياسية التي ينتمي إليها هؤلاء النواب، لكن النواب يتكلمون بهذه الطريقة. الواضح منها أنهم يعترضون على ارتفاع سعر الدولار. طبعا مثلا النائبة ابتسام الهلالي أعربت عن رفضها لهذا الموضوع وقالت أنه مجلس النواب راح يكون لقرار إذا هذا الرفع بالسعر، وقالت أنه هذا الموضوع راح يأثر على المواطن والسوق العراقية. وكذلك قالت أنه احنا تفاجأنا من قرار مجلس الوزراء من تغيير ورفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، لأن هذا إلى تأثير وتداعيات كما تقول هي مباشرة على الاقتصاد والسوق العراقية. وعادت وكررت أنه هذا القرار مرفوض، وكان يفترض من الحكومة إذا كانت تريد معالجة الأزمة المالية أن يكون تغيير 1400 دينار للدولار الواحد أو أدنى من ذلك للسيطرة على السوق وعدم التأثر أو وعدم تأثيره على أسعار المواد الغذائية اللي يأثر بشكل مباشر على المواطنين. وقالت أنه مجلس النواب البرلمان راح يكون رأي واضح بتغيير سعر الصرف في قانون الموازنة بالتشاور مع الحكومة للسيطرة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء. هذا جانب من الرفض البرلماني كما يمكن أن نعبر عنه لقرار الحكومة العراقية. طبعا المركزي البنك المركزي العراقي أصدر أيضا اليوم بيان وضح به أسباب قرار تعديل سعر الصرف، وأكد أنه الخطوة جاءت نظرا للظروف الاقتصادية والمالية الراهنة وبناء على توصية من مجلس الوزراء. هذا التوضيح طبعا كان حتى يبين الأمور، ودعا أيضا يعني ردا على التساؤلات يعني بسبب هذا الرفع لسعر الصرف، وحدد شراء الدولار من وزارة المالية 1500 دينار لكل دولار، وبيع الدولار للمصارف 1510، وبيع الدولار للجمهور أو للناس 1520. وبعث البنك المركزي العراقي تطمينات في توضيحه، قال بوفاء يعني احتياطياته الأجنبية لتلبية كافة المتطلبات النقدية، وشدد أيضا على مواصلة تمويل التجارة الخارجية وسداد تعاملات البطاقات المصرفية بالخارج وتوفير الكاش للمسافرين دون أي تراجع.

طبعا بعدنا مستمرين بعرض الرؤى المتباينة حول هذا القرار برفع سعر الصرف. وزيرة الاتصالات السابقة هيام الياسري النائبة الحالية أيضا رفضت هذا القرار رفع سعر صرف الدولار، وقالت هذا مو إصلاح اقتصادي، هذا هو العجز بعينه، هكذا قالت طبعا. وأيضا حذرت من التداعيات الكارثية كما وصفتها المباشرة على حياة المواطنين والشرائح الضعيفة. وأيضا قالت أنه الذهاب إلى رفع السعر يمثل اللجوء إلى أبسط الحلول وأصعبها على المواطن جراء العجز عن وضع الحلول الاقتصادية الناجحة والناجعة، متسائلة عن مدركات الحكومة لنتائج هذا القرار، ألا تدركون كارثية هذه النتائج؟ وأضافت أنه المعالجة الحقيقية للأزمة كان ينبغي أن تبدأ بضرب رؤوس الفساد الكبيرة اللي تلتهم مشاريع الدولة وتنشيط الاقتصاد عبر مشاريع تعظم الإيرادات بدلا من تعظيمها من جيب المواطن الفقير والموظفين والمتقاعدين. وحذرت الياسري قائلة أنه التداعيات المترتبة على ما وصفته طبعا بالتخبط والأزمات المتتالية من غلاء وتدهور للخدمات وتفشي الفساد داعية إلى مراجعة القرار قبل أن تنعكس آثاره بشكل أعمق على الشارع. أيضا حزب الدعوة طالب الحكومة بالتدخل العاجل لمعالجة الارتفاع الجنوني للدولار، والمكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامية

اليوم طالب الحكومة والمعنيين بالتدخل والعاجل طبعا والإسراع بوضع الحدود لما وصفه بالارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، محذرا من انعكاس الآثار الاقتصادية وتدهور القوة الشرائية للمواطنين على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد. هاي نقطة مهمة، يعني قال أنه هذا القرار ليس يعني تأثيره لا ينحصر فقط بالجانب الاقتصادي وإنما ينعكس عليه من على الجانب الاجتماعي والسياسي. حزب الدعوة أيضا قال أنه نتابع بقلق آثار عدم الاستقرار والتذبذب في سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي وما ترتب عليه من ارتفاع في أسعار السلع في الأسواق وانخفاض في القوة الشرائية للمواطنين، الأمر الذي سينعكس سلبا على الأوضاع السياسية والاجتماعية. وقال أيضا أنه الوقت الذي ندرك فيه الظروف الصعبة نتيجة الحرب الدائرة في المنطقة والعجز المالي الموروث نهيب بالمعنيين الإسراع في الحد من هذا الارتفاع الجنوني وإيجاد حل عاجل للسيطرة على هذه التداعيات حتى ما تكون معالجة الأزمة الاقتصادية على حساب المواطن وقدرته على تأمين الاحتياجات السياسية ومعالجة أزمة أسباب الأزمة من الجذور وتدعيم الإنتاج الوطني والحد من الهدر والفساد وتنظيم الاستيراد والتشديد في مراقبة حركة الأسواق. أيضا دعا الحزب حزب الدعوة التجار ورجال الأعمال إلى مراعاة الظروف الصعبة اللي يمر بها المواطن والتعاون من أجل عبور هذه الظروف الضاغطة والابتعاد عن الجشع والاحتكار، فقد استفاد الكثير منهم في المراحل السابقة وعليهم اليوم أن يراعوا العدل والإنصاف كما يقول بيان الحزب وأن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية تجاه أبناء الشعب.

0: حيوانها باللي شلون بتاليها وانت البادي.
1: طبعا هناك تأثيرات أكيد اقتصادية هائلة بسبب تغيير سعر الصرف، والذي عرفناه خلال هذه المدة القصيرة من القرار أنه هناك استياء سياسي، رغم أنه كل الكتل ممثلة في الحكومة وفي مجلس الوزراء، لكن هذه الكتل تقول أنها تعترض على زيادة سعر الصرف. مثلا حزب الدعوة، وأيضا حتى تيار الحكمة اللي منه وزير المالية، واللي القرار صدر بالتشاور بين مجلس الوزراء أو رئاسة الوزراء وزارة المالية وكذلك البنك المركزي. طبعا في تقرير أعدته شبكة 964، رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني قال أنه تغيير سعر الصرف يعني عمليا انخفاض قيمة رواتب الموظفين بنحو 13% بشكل رسمي، وباعتماد التجار على السعر في السوق الموازي قد يصل إلى نحو 26% في أغلب السلع، فيما تضاف إلى ذلك كلف الشحن والنقل المرتفعة بسبب أزمة مضيق هرمز، ما قد يرفع الأثر إلى نحو 36%، يعني مو 13%، يرفع إلى 36%. ويضيف أن المشكلة تبدأ من الأرقام التي بنيت عليها موازنة 2027، إذ أن تقدير حجم الإنفاق بنحو 217 تريليون دينار والإيرادات النفطية بنحو 140 تريليون يستندان إلى افتراضات يصعب تحقيقها في ظل الظروف الحالية، ورفع الصادرات المفترضة إلى نحو 4 مليون برميل يوميا أدى إلى تضخيم الإيرادات المتوقعة، بينما المنطق في ظل أزمة هرمز يشير إلى مستويات أقل، وبالتالي فإن العجز بنحو 45 تريليون دينار قد يكون أكبر بكثير إذا لم تتحقق كميات التصدير المفترضة. ويشوف المشهداني أنه تغيير سعر الصرف يمنح الحكومة دنانير أكثر مقابل كل دولار، هو هذا طبعا المغزى، أنه أنا من أغير سعر الصرف يصير عندي فلوس أكثر، ممكن أعطيها رواتب مثلا بهذه الطريقة، لكنه لا يعالج أصل المشكلة إذا كانت الإيرادات الدولار

حيؤدي إلى انخفاض الطلب في الأسواق، وهذا لا يتوقف عند المستهلك وإنما ينتقل إلى التاجر والمنتج، لأن انخفاض المبيعات يعني انكماش النشاط التجاري والصناعي وتراجع قدرة المشاريع على الاستمرار والتوسع، وهذا ينعكس في النهاية على فرض العمل وعلى فرص العمل وزيادة البطالة. طبعا هذا الكلام اللي قاله عادل الدلفي هو واقعي، احنا نشوف انه يعني الكساد راح يكون واضح جدا، انه اللي عنده يعني اللي يريد يشتري نقال، اللي يريد يبدل سيارة، اللي يريد يشتري مستلزمات للبيت، كلها راح ترتفع، فالناس راح تركز بسبب يعني انخفاض هذه القيمة او انخفاض قيمة الراتب الحقيقية، راح يركز على الأساسيات، يعني ما راح يتجه الى شراء أشياء غير أساسية، هي حتى الأشياء الأساسية راح ترتفع، وبالتالي هو يخاف من المستقبل، وهذا يقود إلى نوع من الركود، يعني ما حد يفكر يغير مثلا شكل البيت أو يغير صبغ البيت أو يغير كذا، وبالتالي المواد اللي ممكن يشتريها المواد الكهربائية، المواد الإنشائية، بل حتى قد يصل الأمر إلى أنه واحد يتراجع عن أنه يراجع على سنونه مثلا، يعني والله يعني لهذه الدرجة، يعني إذا شاف الأمر به كماليات زايدة، الناس يعني تفكر بأولادها، تفكر بالأشياء الأساسية وبالأشياء الضرورية، فتأثير الأمر تأثير كبير جدا، ولذلك يعني كل التقديرات تشير إلى أنه هذا الموضوع راح يسبب أذى كبير بالنسبة للناس، يجهل بشكل مفاجئ، يعني تقعد الصبح تلقى قيمة اللي بجيبك تغيرت، يعني أنت عندك 100 ألف صارت مثلا قيمتها الحقيقية 70 ألف، هاي كارثة، يعني الأمر بهذه الطريقة قد يؤدي إلى مصاعب كبيرة بحسب أغلب المهتمين بالشأن الاقتصادي، ويؤثر طبعا على الطريقة اللي نفكر بها إزاء مستقبلنا وحياتنا ويومنا والأشياء اللي نشتريها، وهذا إلى تأثيرات طبعا فضلا عن التأثيرات الاقتصادية، إلى تأثيرات على علاقاتنا الاجتماعية وعلى وضعنا الاجتماعي بشكل عام، بل إلى تأثيرات حتى على علاقتنا بأنفسنا وتقديرنا لذاتنا، خصوصا احنا نعيش في عصر الاستحقاق يسمونه، أو عصر الإنتاجية، مو يعني الناس تقدر الآن بحسب قدرتها على الإنتاج، هاي حقيقة في كل العالم، هسه بغض النظر هذا صحيح لو خطأ، لكن الأمر يسير بهذه الطريقة.

طبعا رئيس مجلس النواب بعد اعتراضات النواب حتى طلعوا في مشاهد فيديو وكذا يطالبون بإيجاد حل سريع لهذه الأزمة المتعلقة بصرف الدولار. وجه رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي باستضافة وزير المالية وكذلك رئيس أو محافظ البنك المركزي لبحث أسباب رفع صرف الدولار وتداعياته في جلسة يوم الخميس. بحسب بيان مقتضب من نشرة الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، طبعا أعضاء مجلس النواب بادروا بجمع التواقع لاستدعاء محافظ البنك المركزي ووزير المالية وإلغاء قرار تغيير سعر صرف الدولار بعد القرار المثير لمجلس الوزراء اللي نشر اليوم عبر بيان رسمي. من جانبه مستشار الزيدي اللي اسمه مظهر محمد صالح تكلم عن رفع سعر الصرف وقال هو هذا تحوط مدروس وحماية للاستقرار، استقرار الدينار بتدفقات العملة الأجنبية وتمويل التجارة الخارجية وسط تداعيات حرب إقليمية قد تطال صادرات النفط عبر مضيق هرمز. وأكد أنه تدابير تعديل سعر الصرف والإجراءات الجمركية والضريبية هي مو اختلال، هي تحوط استباقي، تحوط مدروس لبناء هامش من الأمان النقدي يحمي استقرار الأسواق والإنفاق على الغذاء والدواء والوقود دون تحميل المواطنين كلفة الصدمات الدولية. طبعا مجلس الوزراء تعرفون قرر اليوم، وهذا بمثابة توضيح من قبل مظهر للأمر. أيضا قال المستشار قال أنه يابا ترى هذه الإجراءات المالية والجمركية هاي إجراءات حامية للاقتصاد، هدفها تعزيز قدرة الدولة على مواجهة أي تراجع محتمل في إيرادات النفطية أو تدفقات النقد الأجنبي والحفاظ على قدرة الموازنة العامة على الوفاء بالتزاماتها مع حماية استقرار السوق الداخلية. وهذه الإجراءات هي مو هدفها تغيير مفاجئ في سعر الصرف أو تحميل المجتمع كلفة الأزمة، وإنما هي تستهدف التحوط وبناء هامش أمان نقدي كما قلنا في البداية. بهذه الطريقة قال أيضا أنه قوة الاقتصاد في مثل هذه الظروف هي لا تقاس بحجم الموارد، تقاس بقدرته على إدارة الصدمات قبل وقوع آثارها الكاملة. وقال لابد من وجود تكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية وبين إجراءات الصرف والجمارك والضرائب والإنفاق والدعم حتى يمثل في هذه المرحلة هذا الانسجام معادلة حماية واستقرار تهدف إلى تأمين الاقتصاد العراقي والمواطن من انعكاسات أي اضطراب خارجي في أسواق النفط أو التجارة الدولية. طبعا اللي نقوله هنا أنه دائما المواطن هو للأسف، يعني للأسف مو على المواطن، لا للأسف للحال، المواطن حقه، المواطن ما صار يثق تماما بالإجراءات الحكومية بعد 2003 بسبب الطريقة اللي دائما تحمله وزر الأزمات اللي السياسيين هم السبب أصلا بيها. يعني الطابع السياسي العراقي هو اللي وصل العراق إلى هذا الحال. احنا نعيش في منطقة بها أزمة، متفقين الجانب المعني بهذه الأزمة هو مثلا إيران، احنا نفهم انه أزمة تلاحق الشعب الإيراني خطية وكذا إلى آخره، لكن كل دول البقية في المنطقة هي تعيش بشكل طبيعي تقريبا، يعني دول الخليج، الدول المجاورة، سوريا على أزماتها، الأردن على أزماتها كذا، وضعها طبيعي قياسا بالعراق للأسف. يعني وهذا نتيجة تخبط سياسي استمر لسنوات، طبعا ما نحمل هاي الحكومة الأوضاع لوحدها، وإنما هناك تخبط سياسي في العقلية التي تدار بها الدولة، إضافة إلى انشغالات حتى شعبية بأمور تافهة وغض النظر عن الأمور الأساسية، عدم قدرتنا على الانتخاب بشكل صحيح، عدم قدرتنا على التفكير بشكل صحيح، الوعي الغائب، هو كله بالنهاية هو هذا هاي جزء من نتائج الحقيقة. لكن احنا لحد ما توصل الأمور صير الفاس بالرأس، يلا نبدي يعني نعترض وكذا إلى آخره، من نصيح في أوقات ما بها أزمة أنه الوضع مو صحيح كذا إلى آخره، وهذا والله بطلان والله إلى خلق يحكي بالسياسة كذا إلى آخره، يتم إهمال هذه المواضيع المهمة. لذلك جزء من المسؤولية هو ملقى أيضا على المواطن، جزء من المسؤولية أيضا ملقى على التركيبة السياسية، الوضع النظام السياسي كله في العراق اللي بالأخير هو عجز عن إيجاد بلد غني، بلد
بموارد بلد كذا، السياسة الاقتصادية بها مشكلة. تكلمنا عن يعني صارت في العراق محاولات مثل الورقة البيضاء كذا إلى آخره، إذا تذكرون في زمن علاوي وزير المالية اللي أيضا قوبلت باعتراضات من الطبقة السياسية، ويقال يعني هو يقيل أنه هذه ورقة كانت يعني ورقة جيدة، بعض الاقتصاديين يتحدثون بهذا الأمر، لكن بالنهاية احنا عجزنا عن ايجاد المنافذ الحقيقيه للخروج من الازمات المتتاليه. بالعكس يعني صار يوم عن يوم سنه عن سنه الوضع الاقتصادي يصير ثقيل علينا، واحنا غير قادرين على ايجاد معالجات حقيقيه في وضع اقتصاد عام هو اقتصاد ريعي مبني على فكره بيع النفط، من دون وجود اي قدره على الانتاج، وجود قدره على تغذية الجانب الزراعي في العراق، إدامة هذا الجانب، رعاية هذا الجانب. لأن تعرفون دول مثل دولة إيران اللي تتعرض إلى عقوبات من سنوات طويلة، وتتعرض إلى حرب وهجمات وكذا إلى آخره، لكنها استطاعت الوقوف، المحافظة على الوقوف مو على قدميها، بسبب ما بسبب بنية تحتية، وبسبب قدرتها، وبسبب الإنتاج المحلي، وبسبب عدم حاجتها إلى الاستيراد. لكن في بلد مثل العراق، بلد هو يعتمد في كل شيء، تدخل في السوبر ماركت وتجد كل الصناعات ما عدا الصناعة العراقية، أو تجدها لكن بالحد الأدنى، الصناعة الدوائية، الصناعة الغذائية، صناعات إنشائية، كل ما الكهرباء، كل ما تحتاجه أنت بالحقيقة أنت بحاجة إلى أن تستورده من الخارج، وبالتالي أنت بحاجة إلى أن تدفع أكثر الآن، لأن سعر الاستيراد بالدولار، فأنت بحاجة إلى أن تدفع أكثر للحصول على أشياء هي أصلا أنت تحصل عليها بشكل أقل، وهكذا يعني بمبالغ أقل، وبالتالي هذا كله على عاتق المواطن بالحقيقة، الذي يشعر بالازدراء ويمارس نوع من التهكم والكوميديا السوداء الآن بشكل أكثر من السابق.

طبعا حتى نعرف أو حتى نفهم كارثية هيك قرارات، لأن الموضوع مرتبط بأشياء ومحاور أخرى احنا حكينا عنها قبل الفاصل، مثلا الإنتاج المحلي. احنا اقتصاد من أكثر الاقتصادات ريعية في العالم، يعني الدولة تعتمد تقريبا 90 إلى 95% من موازنتها المالية على إيرادات النفط ريعي، وعندنا شلل في قطاعات محورية، يعني الزراعة عندنا شلل به صدقا، الصناعة لا تكاد تذكر، السياحة رغم أنه احنا دولة دينية أو يعني عندنا سياحة دينية عفوا، لكن احنا ما نستفاد بشكل لازم، حتى المناسبات الرياضية من الصير عندنا نرضيها تحت عناوين الكرم والكذا إلى آخره، لكن القطاعات ما تنتعش بالشكل اللازم. مو هذا يعني هذا الشلل في هذه القطاعات، يعني أنه الدينار العراقي غالبا ما يترجم هو وين فورا، يترجم إلى طلب للاستيراد أو طلب للبضائع المستوردة بهذه الطريقة، وهنا من ترفع الحكومة سعر الصرف مقابل الدينار، سعر صرف الدولار مقابل الدينار، حتى تقلل العجز المالي في الموازنة لتغطية رواتب القطاع العام بالدينار. السلع، كل السلع اللي تستورد بالدولار راح ترتفع في السوق المحلي فورا، وهذا شنو يؤدي؟ يؤدي بالنهاية إلى تآكل القدرة الشرائية أو حتى الكساد بالحقيقة المتعلق بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة. هناك من يتحدث عن أنه الطبقة المتوسطة هي في الغالب تحت هيك الظروف تختفي بالحقيقة، وهذا همنا يرجع إلى أسباب أخرى أعمق يتعلق تتعلق هذه الأسباب بالنموذج أو طبقة السياسية بشكل عام، يعني النظام السياسي، طريقة تداول ما هو سياسي في العراق هو جزء من المشكلة بالحقيقة، المحاصصة، التوظيف السياسي كذا إلى آخره. المحاصصة بعد 2003 خلت الحكومة أو خلت الوظيفة بالحقيقة الحكومية هي أداة لاسترضاء القواعد الانتخابية، مو؟ وهذا سبب نوع من المشكلة الكبيرة بالحقيقة. وإلا عدد الموظفين بالعراق هو عدد هائل، هاي حقيقة، يعني هسه يزعلون علينا الموظفين أو الراغبين بالتوظيف، لكن هو عدد هائل إذا ما قارنته بدول أخرى ربما سكانها أكثر من العراق وتحتوي أو فيها موظفين شبيههم أقل عن عددا من الموظفين العراقيين. هذا شنو أدى؟ أدى إلى تضخم في فاتورة الرواتب، في فاتورة الأجور، الإنفاق بشكل عام، يعني الإنفاق الجاري، الإنفاق المحروق، مو أنت عندك فلوس يعني أغلبها تعطيها رواتب، وبالتالي شنو ما عندك شنو إنفاق استثماري للمستقبل كذا إلى آخره، المتعلق أيضا بالبنى التحتية، إضافة إلى الهدر، إضافة إلى الفساد المالي. إحنا ما بنينا صندوق سيادي يحمينا في هكذا ظروف، بينما دول مثل الكويت أو قطر تعرفون الصناديق السيادية، أو حتى السعودية مثلا صناديق سيادية هائلة تستطيعون الرجوع إلى الأرقام، ستفاجئون بهذه الأرقام. أما إحنا يعني ما عندنا استثمار للفوائض النفطية في أوقات، يعني إحنا نتذكر كثيرا في 2014 أعتقد أو 2013 أو كذا أو 2012 أكو هاي الموازنات الانفجارية، تذكرونها؟ شنو استفادينا من الموازنات الانفجارية؟ شنو استفادينا من ارتفاع أسعار النفط؟ شنو استفادينا من هذه الوفرة المالية؟ شنو استفادينا بالحقيقة؟ المفروض نستفاد الآن في وقت الأزمة تطلع الفلوس، شلون واحد مثلا يضم لوقت الأزمة؟ احنا غير قادرين على إيجاد هذه الطرق البسيطة يعني الاستفادة من تصديرنا الهائل للنفط. للأسف الشديد ما استثمرنا الفوائض النفطية في مشاريع إنتاجية تمدنا بالأموال على يعني على استمرار الوقت، للأسف يعني ما عدنا هذا الأمر، وتم تهريب، يتم الحديث عن تهريب جزء من الدولار وكذا أو العملة الصعبة، منافذ وهمية ويعني غير، يعني تعرفون هذا الموضوع. ايضا هناك احنا يعني وضعنا المالي هو متعلق بامريكا، وتعرفون يعني حساسيه الموقف انه احنا نبيع النفط وننتظر دفعات دولار تاتي من امريكا، وهذا احنا موضوع ما حليناه حتى ويا امريكا، لان احنا كقوه سياسيه غير قادره على الوقوف امام الامريكان والمطالبه بشكل حازم، لان احنا بعدنا ملتهين بامور اخرى تماما بعيده عن الأشياء الضرورية والأساسية اللي يفترض أنه طبقة سياسية تسويها. للأسف الشديد يعني هي فشلت في إيجاد طريقة لحلحلة بعض الأمور مع الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى التجاذبات اللي هي أصلا موجودة بيننا وبين محيطنا الإقليمي واللي هي لحد الآن لم تحل.

طبعا للأسف أكو خيارات هي يسمونها خيارات الاضطرار، وهناك استسهال للحلول المباشرة السريعة اللي هي مثل الحلول الآن اللي دائما احنا في سياستنا نلجأ لها. مثلا هسه اللجوء لخفض القيمة، قيمة العملة الوطنية. طبعا على مر تلك السنوات كان الحلم انه قيمة الدينار تصعد مو تنخفض، هذا كان حلم العراقيين انه ترجع، يعني نصير يعني مثل الدول المجاورة دول الخليج، قيمة للعملة المحلية. طبعا هذا ما يصير بين ليلة وضحاها، لازم أكو عملية اقتصادية شاملة، نظام اقتصادي كامل. حتى يعني هو مو قرار سياسي فقط، وإنما هو قرار اجتماعي وقرار استراتيجي بالحقيقة، يعني يربط هواي مفاصل بالدولة حتى تستطيع بالنهاية أن تؤدي هذه الوظيفة، ترفع من سعر أو من قيمة الدينار المحلي. للأسف هذا الأمر ما صار للأسف، ودائما نسأل عن قيمة رواتبنا إحنا، قيمة الأشياء اللي نحصلها. إذا واحد يحصل أموال بدون أن يبذل جهد بالفساد مثلا، مو يركب آخر موديل للسيارات ويسافر أفضل دول فقط لأنه ماذا ينهب هذه الدولة، فيما مواطن شريف عفيف نبيل شو تريد سميه فقير، ها هذا يشتغل من الصبح لليل، هو يادوب يجيب المسوار ويادوب يكون قادر على سد احتياجاته اليومية. تعرفون يعني اللي عنده مريض الآن راح يواجه مشكلة كبيرة، اللي عنده موعد عملية مثلا وما موجود العلاج هنا، أو عملية لا يمكن أن تصار أو أن تقام أو أن تؤدى في العراق وهو عمليته بالخارج، راح يعاني من مشكلة كبيرة الآن. يعني إذا كان سعر 3000 دولار أو 4000 دولار العملية بالخارج، الآن هو راح يحتار أن يجيب 4000 دولار لأن تغيرت قيمته، هو كان محسب غير حساب. وهكذا أمور تحدث طبعا من شأنها الأمور الاقتصادية، ربما الحلقة ما تكفي، يعني احنا اليوم بس تعرضنا الوضع السياسي والوضع الاقتصادي. الوضع الاقتصادي يأثر على علاقتنا بالناس، الوضع الاقتصادي يأثر على علاقتنا بالدولة، الوضع الاقتصادي يأثر على علاقتنا بزوجاتنا، الوضع الاقتصادي يأثر على علاقتنا بأنفسنا. لولا الخبز لما عبد الله، يعني هسه إذا أقول الوضع الاقتصادي يأثر على علاقتنا بالسماء، يعني بالإله نفسه، مو؟ وهذا واضح طبعا ما محتاج تنظير، انتم تعرفون سادة العارفين. للأسف عندنا حلول ترقيعية دائما، وإحنا جزء من المشكلة طبعا، إحنا المتحدثين والناقمين وغير الراضين والمتعرضين للأذى ومتعرضين للمرات الضحية، هو جزء يعني من أسباب الظلم بحق نفسه. يعني الضحية هو جزء، يعني هو السكين الحقيقي اللي بإيد الجلاد، هو الضحية نفسه، تفكيره وأفكاره والطرائق التي يعبر بها عن نفسه، وعدم يعني عدم جديته ببعض الأمور، عدم خوضه ببعض الأمور، ابتعاد عن الجانب السياسي والتقييم السياسي، هذا أيضا له ما له عليه ما عليه. يعني هاي أمور أنتم تعرفونها. ولذلك يعني إحنا ما حلينا مشكلة الضرائب أو فكرة الضرائب، ما كانت عون للدولة، إحنا ما يعني ما عدنا هذا الفكر، ما عدنا ضبط للمنافذ الحدودية، ما عدنا تنويع لمصادر الدخل، أشياء أساسية وواضحة جدا، لكن هذا النظام للأسف أخفق في أن يجد لها حلول حقيقية. أيضا يعني حلول سريعة مثل هذه، سعر الصرف، رفع سعر الصرف، هاي المعالجات السريعة للأسف مثل ما قلنا يتحول الثمن كاملا على عاتق المواطن، كاملا على عاتق الأسواق والمستهلكين، وهنا يتورم الاقتصاد. يعني الفلوس تظل أنت ما لها قيمة، لازم تدفع هواي حتى تحصل على أشياء بالحقيقة هي قليلة. ولذلك هي مو أزمة صرف، نعم هي أزمة صرف صحيح بها جانب اقتصادي، لكن لها تداعيات، والخوف من تداعياتها، وتداعياتها طبعا ما تطلع بيوم ويومين، وإنما قد يعني تحتاج مدة، لكن هي ليست مدة طويلة. ولذلك احنا اعتراضنا على النموذج الذي تدار به الأزمات في العراق، النموذج خاطئ. يعني عندنا عقليات هي من تصنع الأزمة، وبالأخير هي التي تريد أن تحل الأزمة، هي أصلا هي غير قادرة إلا على اشترار الأزمات، على إنتاج الأزمات، وليست قادرة بالحقيقة على إيجاد حلول حقيقية لهذه الأزمات. ولذلك مرات الحلول هي حلول ترقيعية، بل الحلول تزيد من أثر المشكلة نفسها.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: مع علي الياسري.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا مرحبا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة مع عالم الثقافة والأدب والفنون، رحلة متجددة في عالم المعنى وعالم الأفكار. نتأمل أن تكونوا بخير أنتم وأحبائكم يا من تسمعون الآن من الراديو موجتنا الثابتة 102.5 FM بالبصرة، أو اللي يسمعنا خارج البصرة عبر تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست، اللي يسمعنا على راديو جاردن حياكم الله، واللي ما عنده التطبيق خلي نزل التطبيق، سوينا لكم تطبيق وتحديث التحديث الأخير ماته كلش حلو، ممكن تكتب راديو تايمز سكوير وتطلع لك وتقدر تسمعنا من كل مكان حتى لو الراديو مو قريب عليك على الانترنت. اليوم حلقة ممتعة إن شاء الله، راح نتناول بها جملة من الموضوعات، جملة من المحاور والأخبار الثقافية وجديد الإصدارات. خليني نذهب إلى فاصل أول تبدأ بعده رحلة الحلقة. يا مرحبا بكم.

حياكم الله أحبتي. خليني في البداية قبل أن نبدأ محاور الحلقة أريد أمر على جملة من الإصدارات الجديدة التي وصلت لأسرة البرنامج، نحاول أنه نغطيها ونمر عليها. أول كتاب نوه به الأستاذ محمد خضير، أستاذنا طال الله في عمره، نوه بإصدار جديد ألا وهو عبارة عن سيرة ذاتية ومذكرات للفنان البصري قصي البصري. الكتاب بعنوان قصي البصري ذاكرة الريادة وتعويذة السعادة، من إصدارات دار المكتبة الأهلية، هذه المكتبة العريقة في البصرة القديمة. يقول أستاذ محمد خضير: بتحقيق من الأستاذ جاسب عبد المجيد تصدر مذكرات المسرحي قصي البصري عن المكتبة الأهلية في البصرة، تحقق للبصري المغترب في أمريكا ما كان يصبو إليه من عودة إلى بلاده مكللا بغار المسرح الذي أفنى حياته من أجله. ذكريات تبدأ وتنتهي وراء ستارة أزدلت منذ زمن بعيد تزاح اليوم بفضل المحقق والمكتبة الأهلية. لم ينطفئ نور على مسرح امتداده ذاكرة خصبة مثل ذاكرة قصي البصري، له أوسع الرحمة وأطول السلام. حقيقة هذه يعني هاي الإصدارات غاية في الأهمية. إحنا في وقت نعاني منه أنه أكو عزمة ثقة بالكتاب، هناك دائما يقول لك شنو الجدوى من إصدار كتاب، لكن أن ترى إلى الآن من يؤمن بإصدار الكتاب، من يؤمن بالتوثيق، خاصة التوثيق للأسماء التي حفظت أو كان جزء من تاريخ المدينة. المدن أحيانا يحفظ تاريخها من تاريخ أبنائه، من سيرة أبنائه. ولذلك حقيقة احنا نبارك للمكتبة الأهلية هذا الإصدار، مثل ما عندنا إصدار آخر ألا وهو كتاب بعنوان كوكب حمزة، مجموعة شهادات، أشرف على إصداره محمد جواد عبد الجاسم، وهو أيضا كتاب ضم مجموعة من الشهادات التي كتبها زملاء ورفقاء كوكب حمزة هذا الملحن الكبير. وإحنا نقول أنه خاصة كتب اللي تعنى برموز الموسيقى كتب نادرة وشحيحة، لكن أيضا بطبيعة الحال نحتاج إلى أن نغادر فكرة الشهادات، نحتاج إلى الدراسات، نحتاج إلى البحوث، نحتاج إلى التوثيق، إلى من يقدم لنا الأسماء الموسيقية آراء يعني نقدية تحليلية لظواهرهم. حقيقة هذا مهم جدا في تعامل مع الكتب التي تتناول، حتى يكون الكتاب إليه فائدة، الكتاب يكون إليه قدرة على إثارة التفكير بمنجز الفنان. أي فنان ما يريد فقط الاحتفاء، يريد حقيقة أن يتم دراسة فن ودراسة وتقديم الرؤى، تقديم الأفكار حولها، إثارة الأفكار حولها.

على نفس المنوال صدر كتاب مهم أيضا للناقدة مي مظفر، الناقدة والشاعرة مي مظفر، كتاب مهم يتحدث عن اسمه حديث البدايات، كتاب حديث البدايات اللي قدمت إلى الكاتبة المؤلفة مي مظفر بالقول أنه هو توثيق لجذور نشأة الحركة الفنية الحديثة في بغداد وفي الحقب الأولى من القرن العشرين من خلال حوارات سبق وأن أجريتها مع عدد من الفنانين الأوائل ونشأتهم في العقود الأولى وطبيعة الحياة التي نشأ فيها الفنانون في تلك المرحلة المبكرة، كما ألحقت بهذه الحوارات مجموعة من المقالات الفنية المنتقاة التي كانت تنشر في بيروت بالعربية والإنجليزية منذ مطلع الخمسينيات عن المعارض الفنية في بغداد آنذاك. طبعا الكتاب أيضا مي مظفر معروفة، هي زوجة الفنان التشكيلي الكبير رافع الناصري، ولهذا فهي على علاقة يعني قريبة، الفنانين القدامى الفنانين الرواد هم أصدقاء شخصيين له، ولهذا حقيقة الكتاب ينال شيء من الأهمية لأنه يوثق لمرحلة مهمة لا تزال بحاجة إلى الكثير من الإضاءة، حركة التشكيل الحديث العراقي. هي تقول أنه في عام 76 فاتح الفنان الصديق ناظم رمزي، الفنان الفوتوغرافي رحمه الله، طالبا منها إجراء مقابلة مع الفنان شاكر حسن آل سعيد من أجل توثيق سيرته الفنية، تمهيدا لإجراء مقابلات لاحقة مع الأوائل من فنانين العراقيين الذين شرعوا بوضع الأسس لحركة التشكيل العراقي الحديث. وهي تتحدث أنه هي ترددت في البداية لأن شافت نفسها أمام مهمة لم تكن مهيئة لها في تلك المرحلة، لكنها تشجعت لما ناظم رمزي قالها يا بترى شاكر حسن آل سعيد هو اللي اختارك أنه تحاوري. تستمر حقيقة بالقول أنه هذا المشروع يوثق جذور الحركة التشكيلية في العراق ويتعرف على مراحل مبكرة من تأسيس دولة العراق الملكية، وكان من أبرز الأصدقاء اللي كانت تلتقيهم مي مظفر في بغداد عيسى حنة، وهو مرجع من المراجع المهمة لنشأة الحركة الفنية الحديثة في العراق، فوجدت في رفقته وقربه وجدت في رفقته وقربه ما يساعدني على استكمال مشروع البحث الذي طرحه الفنان ناظم رمزي، وتحمس له عيسى حنة فتعهد بمرافقتي لزيارة من تبقى من الأوائل. مر ما يزيد على 30 عام ظلت فيها هذه المقابلات مشروعا ينتظر جمعه ونشره شأن غيره من المشاريع التي ما زالت معلقة. حقيقة احنا هذه الإصدارات ليش ننوه بيها؟ لأنها قيمة حقيقة من ناحية تفتح الباب على دعوة ما تبقى من كتابنا بأن يوثقوا مو بس المراحل القديمة، حتى يوثقوا المراحل الحالية من تاريخ الفن العراقي، تاريخ الرواية، القصة، الشعر، لأن عدوى الميديا والسوشيال ميديا حقيقة تخلي الإنسان يستسهل أنه يكتب الأشياء على الفيسبوك، يكتبها على تويتر، على انستغرام، لكن حقيقة الكتب هي الأبقى والكتب هي الأرسخ في التعامل نقديا وأكاديميا وصحفيا وحتى وثائقيا.

نعم أصدقائي، من جديد نرحب بكم. ليش أكو تصور عد الناس أما تقول له يابا وينك، مفتقديك، صار لك مدة ماكو ما تبين، رأسا يقول لك والله مشغول، وتحسه هيك يقولها بفد فخر، يقولها

كأنها فد امتياز. احنا عايشين بزمن صاير اكو تصور غريب عند الناس انه يحب يا الناس تاخذ عليه فكرة انه هو مشغول. والله مشغول مو فارغ، والله ما عندي يعني ما عندي مجال ارد على التليفون، مو فارغ مشغول، وكأن المشغول هو مرادف للأهمية. يعني معنى مشغول، أنا مشغول معناها أنا مهم، أنا فد شيء. ملاحظين هذا الشيء؟ فكرة المشغول إنه هي وكأنه الشخص هذا يعني مطلوب، مهم، ناجح، عنده مسؤوليات هواي. لكن أنت لما تسأل واحد ويقول لك والله أعاني وعندي وقت فراغ، عندي وقت، موجود عندي وقت، دائما أكو تساؤلات إنه هذا ليش عنده وقت؟ شنو ما عنده شغل وعمل؟ وكأنه صار الإنسان يحتاج إلى أنه يثبت انشغاله حتى يثبت قيمته. ومن شو وقت حقيقة صار عدم امتلاك الوقت دلالة على امتلاك القيمة؟ شنو هذا القانون؟ يمتى سووه؟ خلينا ناخذ الانشغال كرمز للمكانة من خلال مجتمعات كثيرة ارتبطت المكانة بالقدرة على الحصول على وقت الآخرين. المسؤول المهم ما عنده وقت، الطبيب المشغول أكو تصور أنه هذا طبيب فاهم مرغوب، رجل الأعمال اللي ما عنده وقت يقابلك هذا أكثر أهمية من رجل أعمال متاح في أي لحظة ممكن تلتقي به. حتى بالمحادثات اليومية ممكن الإنسان يعتذر عن التأخر بالرد فيقول والله آسف اليوم كلش مشغول، وكأنه يقدم دليل على أنه عنده حياة مليئة بالأهمية. وهنا يتحول وظيفة الانشغال أو هوية الانشغال تتحول من حالة زمنية إلى إشارة اجتماعية. طبعا الموضوع إلى جذور تاريخية، يعني المجتمعات القديمة كان امتلاك وقت فراغ مرتبط أحيانا بالمكانة. تخيلوا، يعني الفيلسوف اليوناني أرسطو تحدث عن مفهوم ارتبط بالفراغ اللي يسمح بالتفكير والتعلم والمشاركة في الحياة العامة، سكولي أعتقد كان اسمه، ومن يما أجد كلمة سكول في اللغات الحديثة ألا وهي المدرسة. كان يرتبط بالرفاهية، أنه الإنسان عنده وقت يفكر ويتأمل ويبحث. أما العمل اليدوي الشاق فكان مرتبط بالطبقات اللي تحتاج إلى العمل حتى تأمن عيشها. لكن مع الثورة الصناعية تغيرت العلاقة مع الزمن، ساعة دخلت إلى المصنع، صار الوقت يقاس بالدقيقة، العمل أو العامل صار وقته عبارة عن فلوس. أنا مرة أحد أصدقائي يقول لي أنت لا تنشغل بفلان شي وفلان شي وتحضر فلان شي أنت وقتك عبارة عن فلوس. هاي العبارة طبعا مدمرة، لأن تقودك إلى الاحتراق الوظيفي. شنو يعني فلوسي؟ عفوا وقتي هو فلوس؟ أريد أقضي وقتي أنا قاعد بالبيت ما أسويش، أرتاح شوية، أقعد ويا أهلي، أقعد ويا بناتي، أقعد لي ويا صديق، ولا كل شيء كل وقتي لازم أطلع به فلوس؟ هذا حقيقة جراء هيمنة الرأسمالية الحديثة. الرأسمالية تطورت إلى اقتصاد تصبح فيه الإنتاجية هي القيمة المركزية في العالم. وهنا يبدأ الإنسان يتشرب بمفهوم خطير إنه وقتي إلى قيمة لما أكون منتج، لما أكون أسوي شيء ويطلع يوكل خبز، وهذا مفهوم مغلوط وخطير حقيقة.

هذا المفهوم خلانا ان احنا نحس احيانا غالبية كثيرة من البشر الان انه النشاط المستمر

0: الاجتماعات تعطي شعور بأنه هو جاي يتحرك، قائمة المهام أو جدول الأعمال تعطي شعور بأنه جاي يتقدم، لكن الحركة مو بالضرورة دائما تكون تقدم فعلي على أرض الواقع. بالسابق لما كان ينتهي دوام الموظف يترك مكان العمل ويرجع للبيت، اليوم لا، العمل يدخل ويانا إلى غرفة النوم الساعة 8 بالمساء، تلقى مسج على الجروب. هو أصلا أكو كل شعبة وكل قسم لها جروبات، بل أكثر من جروب للعمل. يجيك إيميل ب11، يجيك جروب بنص الليل يدز المسؤول كلمة أو إشعار. بهاي الطريقة تختفي الحدود الفاصلة بين وقت العمل ووقت الحياة. والأغرب أنه بعض الناس يبدون بالشعور بالذنب لما يكونون متاحين وممكن الوصول لهم، كأنه عدم الرد على الناس فتشي به نوع من الالتزام، الالتزام الانضباطي، أنه أنت إذا متاح معناها أنت غير مهم، أو إذا أنت ما جاي تسوي شيء فأنت هسه فاشل. يعني مو صحيح أخواني، يعني أكو دائما أكو شعور، يعني تلقاه هو يشتغل عنده وظيفة وبالبيت يشتغل شغلة ثانية، مثلا عصريات يشتغل شغلة ثانية، ويريد من يرجع هم لازم يملي وقته بشيء مهم ومفيد ويتعلم وكذا، ويشوف فيلم ويقرأ لكتاب ويحضر لفتشي على اليوتيوب. مو بالضرورة، ممكن الإنسان يستمتع بوقته الطبيعي الاعتيادي. لكن هناك من يربط بين الانشغال وبين الهوية، هوية الإنسان وقيمة الإنسان. وهنا نوصل إلى الجزء الأعمق، أنه الانشغال يصير جزء من الهوية. أنا شخص مشغول، هاي الجملة التي تبدو عادية تصير نوع من التعريف للذات. حتى على حالات الواتساب شايفيها، حاط لكم وحدة مشغول للمكالمات الطارئة فقط، وتلقى هو قاعد يشرب نرجيلة تفاحتين ويقلب بالريلسات مال الانستغرام، ها، ويصرف لفد 20 دقيقة يشوف حلقة أو مثلا يسمع لأغنية مال حمو بيك. يعني مو بالنهاية هو ما مخترع اللالة يعني، بس هو يحب يضفي على نفسه هذا الشعور بالأهمية من خلال هذا المكياج الموجود في حياتنا. المفروض أصدقائي أنه قيمتنا تجي من دواخلنا، مو تجي من الأشياء اللي نعملها فقط، لأن بالنهاية أنت أول وتالي أي عمل أنت تقوم به أنت بالنهاية راح تغادر. يعني حتى الوظيفة ممكن تطلع تقاعد، حتى العمل الأهلي في يوم من الأيام راح تطلع من يمه. فلازم قيمتك قادمة مما أنت، من حقيقتك. لأن أنت أحيانا هناك ناس يغادرون، من يغادرون العمل يحسون بفراغ ويحسون باضطراب نفسي. خلينا نأخذ هذا التقرير الذي يتحدث عن الحرص على الانشغال، أو حرص الإنسان على أن يبدو دائما مشغول، وكأنه الانشغال هو الذي يحمي هوية وقيمة الإنسان.
1: منذ وقت طويل ارتبط انشغال الإنسان بصورة معينة عن قيمته. الشخص الذي لديه مواعيد كثيرة ومهام متراكمة واتصالات لا تنتهي يبدو في نظر الآخرين أكثر أهمية من الشخص الذي يملك وقتا واسعا. هذه الصورة انتقلت من بيئة العمل إلى الحياة اليومية، حتى أصبح السؤال شلونك يفتح أحيانا إجابة جاهزة والله مشغول. في علم الاجتماع يرتبط هذا السلوك بمكانة الفرد داخل الجماعة. الوقت الذي يستطيع الآخرون الوصول إليه يصبح مؤشراً على موقعه الاجتماعي، والطلب على خدمته يمنحه شعوراً بأنه مطلوب. عالم الاقتصاد ثورستين فيبل تحدث عن مظاهر المكانة الاجتماعية، ويمكن قراءة الانشغال الحديث ضمن هذا السياق. فبعض السلوكيات تتحول إلى إشارات تقول للآخرين إن صاحبها يمتلك دوراً مهماً وموارد محدودة. هناك جانب نفسي أيضاً، الانشغال يمنح الإنسان إحساساً فورياً بالاتجاه. عندما تمتلئ الساعات بالمهام تقل مساحة الأسئلة المتعلقة بالهدف والمعنى والاختيارات الشخصية. العمل المتواصل يمكن أن يصبح طريقة لتأجيل مواجهة الملل أو القلق أو الشعور بعدم الإنجاز، ولهذا يشعر بعض الناس بالارتباك عندما يجدون أنفسهم أمام يوم فارغ. الاقتصاد الرقمي عزز هذه الظاهرة. الرسائل والتنبيهات والاجتماعات والتحديثات صنعت إيقاعاً مستمراً من الاستجابة. الهاتف يجعل العمل قابلاً للدخول إلى اليوم في أي لحظة، ويجعل التوقف أكثر صعوبة. ومع الوقت قد يتحول الرد السريع وتعدد المهام إلى جزء من هوية الإنسان المهنية. المفارقة أن كثرة الانشغال لا تكشف بالضرورة عن أهمية العمل. قد يكون اليوم ممتلئاً بالمهام الصغيرة، بينما تتأجل الأعمال التي تحتاج إلى تفكير عميق وتركيز طويل. الدراسات المتعلقة بالإنتاجية تشير إلى أن تبديل المهام المتكرر يفرض كلفة معرفية ويؤثر في جودة الانتباه والأداء. لذلك يستحق الانشغال سؤالاً مختلفاً: ماذا ننجز فعلاً خلال الساعات التي نقول عنها أنا مشغول؟ قد تكون قيمة الإنسان مرتبطة بما يضيفه إلى حياته وحياة الآخرين، وبنوعية قراراته وعلاقاته وأعماله. الوقت المتاح يمكن أن يكون مساحة للتفكير والتعلم والإبداع، ويمكن أن يكون دليلاً على قدرة الإنسان على تنظيم حياته وفق ما يراه مهماً.
0: إخواني صدقوني، ماكو أجمل ولا أحلى من أن تكون صادقاً مع نفسك، من أن تكون نفسك أنت. يعني إيش قد ما تحاول العالم والحياة والإعلام والتلفزيون والسوشال ميديا يعني يرسمون ملامح الشخصية الناجحة، أنت ما تحتاج هذه التعريفات. أنت تحتاج أنه تكون راضي عن نفسك، تكون منسجم مع حياتك، تكون مركز عليها، تكون تشعر بالسعادة بما تقوم به، وتقوم به بحب وبانسجام كامل. إذا حبيت أنه ترتاح ترتاح، إذا حبيت أنه تطلع تتمشى تتمشى، وإذا حبيت أنه تروح مكان لطيف أو تقعد قاعدة لطيفة أو تشتغل لا بأس، أو تسافر لا بأس. المهم أن تكون منسجم مع نفسك، مو تكون تستعير صورة الآخرين يصوروا لك إياها أو المجتمع يصوروا لك إياها أو حتى نفسك. يعني أحيانا النفس الأمارة بالسوء، نفسك توحي لك بأنه أنا والله لازم أكون على هذه الشاكلة حتى أكون مهما في عيون الناس، أو أكون على هذه الهيئة وهذه الشاكلة حتى أكون مقبولا لدى الناس. لا تسمع لنفسك. إذا نفسك ودتك لمكانات أنت ما تكون بها سعيد، وما تشبه نفسك، ما تشبه الخيارات اللي تريدها، ما تشبه الحياة اللي تريد تعيشها. تقول كلام أنت ما حابه وما مؤمن به، وتصرف تصرفات أنت لا رايدها ولا مقتنع بيها، بس لمجرد والله حتى يقولون عنك واو، أو يقولون عنك أنه أنت والله سيئن وجيد وناجح ويبدو عليك سعيد. يبدو عليك سعيد، مو سعيد بالحقيقة. الناس يتوقعون أنه كلمة يبدو هاي خلاص حقيقة قارة، يبدو تهيؤ. فهواي مهم جدا أنه نركز بهاي النقطة، هواي مهم جدا أنه نشوف سلوكياتنا وما نؤمن به وما نتصرفه، وما ندعي شيء حقيقة هو عكس الأشياء اللي نحبها والأشياء اللي نكون عليها. أما إذا إحنا مغرقتنا هالتمثيليات اللي بالحياة، كل ناس يعجبه يستمرئ الصورة الخداعة اللي تفرضها الحياة، ويحب يعيش بالخديعة، ويحب يصور النفس في التصور هو يدرب نفسه أنه هو كاذب. أحيانا يكذب لحد ما يصدق نفسه، هذا بعد يعني شغلة ميؤوس منها، يعني ما تقدر تسوي له شيء. إنسان بهالمستوى من الانفصال عن حياته وعن واقعه وعن حقيقته ما تقدر تسوي له شيء.

مرحبا بكم أحبتي في مجاز من جديد. هذا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ الصديق مصطفى نيزار. أصدقائي، الخوف واحد من القضايا اللي يحاصر حياتنا بشكل مستمر، والخوف حتى نفككه وحتى نواجهه، لأنه واحد من الأشياء اللي يحبط حياتنا ويقيدنا، لازم نفهم عنه، لازم نقرأ عنه، لازم نبحث فيه. الخوف منظومة، ومنظومة حتى بيولوجية، يعني جزء من يمها تتعلق بأجسادنا. هاي المنظومة صممت حتى تحافظ علينا من الأخطار. الدماغ لما يلتقط التهديد يرسل بإشعارات معينة للجسد حتى يستعد. شوف، نبضك أسرع، عضلاتك أكثر توتر، انتباهك صار شديد، استعدادك للهروب والمناورة والمواجهة يتغير يرتفع. تالي احنا نسأل انه هل يحتاج الخوف الى خطر لكي يظهر؟ جواب لا. ممكن ان تخاف من شيء لم يحدث بعد، ممكن تخاف من شيء تتخيله، من ذكرى حدثت وانتهت. وهنا تبدي المسافة بين الخطر وبين الخوف من الخطر. نعم، قد يكون الخطر امامنا، وبهذا يكون الخوف منه واجب حتى تتحرك. سيارة جايتك مباشرة، لازم تخاف منها وتوخر. لكن أحيانا يكون خوف من المستقبل. هناك من يرى، هناك أنا أقرأ أحيانا لبعض المختصين يقول لك الخوف هو شعور وهمي، والخوف نفسه احنا دارين نفكك، الخوف حقيقي، يعني هو تجربة جسدية ونفسية حقيقية، ما نقدر نقول عنها وهمية. الإنسان من يخاف يضطرب، يتكأب، ينزوي، مثل ما قلنا القلب يتسارع، إيده ترجف، دماغه يدخل بحالة من التأهب وحالة من التوهان أحيانا. فالخوف بما هو حقيقة، ليس وهم. لكن موضوع الخوف قد يكون وهم أو قد يكون مبالغ به، وهذا يفسر ليش الإنسان أحيانا يعيش سنوات تحت تأثير فشيء معين هو بعده ما صاير، أو ما صاير أصلا، احتمال ما يصير. الخوف هنا من إمكانية أن يحدث، يعني الدماغ يتصرف كما لو أن الاحتمال صار حقيقة. ولهذا هواي مهم أن نفسر بين الخطر واحتمال الخطر، وحتى بين تخيل الخطر. هاي الثلاثة تختلط علينا كثير. ليش نخاف؟ هنا إذا أريد نسأل أول سؤال، ليش نخاف أعزائي؟ علينا أن نقرأ في علم الأعصاب وفي علم التطور. قديما الإنسان قاعد بكهف، دنيا ظلمة، كان إذا ينتبه إلى صوت غريب، ينتبه بسرعة إلى صوت غريب في الظلام، هذا تكون فرصة نجاة أكثر من اللي قاعد ويدور احتمالات. هذا الصوت شنو؟ هو لو حيوان مفترس، لو يكونون طبل الحيوان وافترسه. وبعد مرور سنوات طويلة وقرون، بدأ الجهاز العصبي يتكيف، مات الإنسان يتكيف إلى الإنذار المبكر. المشكلة أنه البيئة اللي صممت هذا النظام كانت مختلفة جذريا عن بيئتنا الحالية. يعني أسلافنا نعم كانوا يحتاجون إلى الإنذار المبكر حتى ينتبهون إلى الحيوانات المفترسة، بس هسه صار جهاز الإنذار هذا داخل الإنسان نفسه. رسالة، صوت، شعار مع الرسالة الإلكترونية قد يكون نذير للخوف. موعد لمقابلة عمل، تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، ياما ناس تعرضوا إلى تهديدات، فقدوا حياتهم من وراء تهديد رسالة جت على الفيسبوك. الاحتمال الفشل خوف، رأي الآخرين خوف، هواي أشياء. يعني بيئتنا تغيرت ومعنى الخوف تغير، فبالتالي السؤال يصير كيف نحمي نفسنا من عالم تبدو فيه المخاطر أضعاف مخاطر العوالم السابقة. كل ما حاولنا ممكن أن يدخل ضمن منظومة الخوف اللي تكلمنا عنها.

0: أكو خوف إيجابي؟ نعم أكو خوف إيجابي. إنسان أكو أنماط من الخوف تحمي الإنسان، خوف من الحوادث ممكن يخليك ما تمشي سريع، تخاف من المشي السريع، خوف من المرض يخليك تروح تفحص، خوف من خسارة المال يخليك أكثر عقلانية في إدارة قراراتك في الشراء وفي الإنفاق، الخوف من إيذاء شخص معين يخليك أكثر انتباها لكلماتك فتكون شوية مهذب وحساس. إذن أكو خوف ممكن أن يتحول إلى يقظة، أكو خوف يقدم لك معلومة، لكن المشكلة لما تصير هاي المنظومة هي حاكمة، من تصير المعلومة اللي تجي من الخوف حاكمة عليك، بالتالي تقلص مساحة الحياة. تلقى إنسان يرفض فرصة معينة لأن يخاف من الفشل، ما يبدي مشروع، ما يبدي فكرة معينة، يخاف من السخرية، يخاف من رأي الناس، يخاف لا مكانته تتأثر، بالتالي يعيش حياة محدودة ما بيها تجارب. احنا قمنا حتى نخاف نكتب رأينا لا يطلع لنا واحد حامض ويأذينا بكلمة. ولهذا بالآونة الأخيرة الخوف الذي كان هو منظومة حماية للإنسان صار منظومة منع، خلينا نسميها قبل ماذا، من ماذا يحميني الخوف صار من ماذا يمنعني الخوف، شنو اللي يمنعني أن أعيشه. طيب هل يحتاج الخوف إلى الإزالة؟ يعني هل لازم نواجه الخوف أو نزيله؟ أنا أصور أنه إحنا ما نحتاج نقضي على الخوف، الهدف هذا هدف مو واقعي، ماكو إنسان ما يخاف، الإنسان اللي ما يخاف هذا قد يكون أكثر عرضة للخطر لأنه يصير إنسان متهور. لكن نحتاج إلى إعادة تعريف علاقتنا مع الخوف، نحتاج أنه نفهم الخوف، إلى نستمع إلى معلومات يقدمها الخوف بعدين نقرر. نعم الخوف موجود بحياتنا جزء طبيعي من حياتنا، لكن لا نسلم له القيادة، ما يصير هو بيد السكان ويسوق. أحيانا إحنا ما نقدر نتعامل ويا فكرة المجهول والخوف من المجهول، ما نقدر نتحمل إنه إحنا غير قادرين أو غير قادرين على احتمال إدراك حقيقة إنه إحنا ما نعرف في المستقبل إيش راح يصير، ما نعرف إيش راح يحدث. كل ما ارتفعت قدرتنا على تحمل حالة عدم اليقين هاي، كل ما تقل أو تقل الحاجة إلى السيطرة الكاملة على المستقبل، بالتالي منسوب الخوف يقل. نفس الوقت أكو وصفة حتى نحاصر الخوف، الحقيقة ما أكو ذيك الوصفة، بس إحنا لازم دائما نسأل الخايف، نسأل أنفسنا إنه شنو الخطر الحقيقي اللي تعتقده، وشنو احتمالية حدوث هذا الخطر، وفيما لو وقع لا سامح الله ما الذي تخشاه بالتحديد؟ هل الحدث، نتيجة الحدث، نظرة الآخرين لك على الحدث، وفي أسوأ الاحتمالات إذا حدث هل عندنا قدرة ووسيلة للتعامل معه؟ أو أنا أسأل نفسي إنه أنا إذا أترك مخاوفي هي اللي تقودني، شنو اللي أربح وشنو اللي أخسره؟ هذا سؤال شديد الأهمية، لأنه إحنا عادة نحسب تكلفة مواجهة الخوف لكن ننسى أن نفكر بتكلفة الخضوع للخوف، إيش قد راح تخسرنا؟ تخسر وظيفة، تخسر سنوات من الجهد، من التراكم، لأن أنت ترفض المواجهة، ترفض المغامرة، ترفض هذا الخوف من المواجهة. أحيانا ياما وياما نعرف ناس يعيشون ظروف سيئة جدا لأنهم يخافون من المواجهة. في يوم من الأيام تتكلم أحد الصديقات عن واقع سيء جدا تواجهه في البيت، فمن صديقاته يقولوا يا ابن ليش ما تتخلصين، انت اولادك كبار ودخلوا كليات وتخرجوا وبعضهم متخرجين من كليات، ليش ما تبدين حياتك بعيدا عن هذا الرجل المسيء؟ تقولهم والله اخاف من نظرة المجتمع، يقولون عني مطلقة. وهي انسانة اكاديمية، وحقيقة هذا الخوف اللي احيانا يقضي على الحياة، ما يخليك حتى تعيش حياتك بشكل مثل ما تريده. طيب أنا أسأل قبل لا أروح إلى التقرير، هي الشجاعة نقيض الخوف؟ ليس بالضرورة، نذهب إلى هذا التقرير ونرجع.
1: الخوف من أقدم أنظمة الإنذار التي طورها الدماغ لحماية الإنسان. عندما يلتقط الدماغ إشارة تهديد تبدأ سلسلة سريعة من العمليات العصبية والهرمونية، تنشط اللوزة الدماغية ويرتفع نشاط الجهاز العصبي الودي، ويتسارع القلب والتنفس، وتتهيأ العضلات للاستجابة. في هذه اللحظة يصبح الخوف تجربة جسدية حقيقية حتى عندما يكون مصدر الخطر فكرة أو احتمالا. المشكلة تبدأ عندما يستمر نظام الإنذار في العمل خارج حدود الخطر الفعلي. الإنسان يستطيع أن يخاف من حدث لم يقع، ومن نتيجة محتملة، ومن حكم الآخرين، ومن الفشل، ومن خسارة مكانته. الدماغ يتعامل أحيانا مع الاحتمال بوصفه تهديدا يستحق الاستعداد. وهنا يمكن لفكرة واحدة أن تستهلك طاقة كبيرة وتدفع صاحبها إلى تجنب تجربة قد تحمل فرصة مهمة. الخوف يحتاج إلى تفكيك. هناك خطر يمكن ملاحظته وتقدير احتماله وعواقبه، وهناك توقع ذهني يتضخم مع التكرار. تجاهل النوع الأول قد يقود إلى خسائر حقيقية: قيادة متهورة، استثمار بلا دراسة، علاقة مؤذية، قرار مهني بلا معلومات كافية. الخوف في هذه الحالات يحمل معلومة تستحق الفحص. أما النوع الآخر فقد يتحول إلى قيد. شخص يرفض فرصة مهنية لأنه يتوقع الفشل، وآخر يؤجل مشروعا لأنه يخشى النقد، وثالث يتجنب علاقة جديدة خوفا من تجربة قديمة. مع مرور الوقت يصبح التجنب نفسه سلوكا يعزز الخوف، لأن الدماغ يتعلم أن الابتعاد نجح في تخفيف القلق، فيكرر الاستراتيجية عند ظهور الموقف ذاته. علم النفس السلوكي يفسر هذه الدائرة بمفهوم التعزيز السلبي. تجنب الموقف المخيف يمنح راحة فورية، والراحة تقوي سلوك التجنب، وهكذا يمكن للخوف أن يكبر من دون أن يحصل الإنسان على فرصة لاختبار مدى صحة توقعاته. التعامل الناضج مع الخوف يبدأ بسؤال دقيق: ما الخطر الذي أخشاه؟ ما احتمال حدوثه؟ ما حجم الخسارة؟ وما الأدلة التي أملكها؟ بعدها تأتي مساحة القرار. الخوف مادة كيميائية وعاطفة وذاكرة وتوقع، وهو أيضا إشارة يمكن أن تحمل معلومات عن واقع خارجي قيمته تظهر عندما يساعدنا على تقدير المخاطر. خطورته تبدأ عندما يتحول إلى صاحب القرار، فيختار الإنسان حياة أكثر أمانا وأقل حياة.
0: نعم أصدقائي، سمعنا التقرير السوية، وأحب أعلق أنه منظومة الخوف قد تكون هي أكبر عائق من أن تعيش حياة أنت لاحقا. في النهاية يقال أنه كثير من يصلون إلى نهاية عمرهم يتندمون على أشياء، مو الأشياء اللي سووها، يتندمون على أشياء اللي ما سووها، ودائما طبعا هذا الندم يكون مترافق مع قضية الخوف، أنه شلون إذا سويت هيك فلان شي يقول عني، إذا كتبت هيك فلان شي يقول عني، إذا تصرفت هذا التصرف. يعني هذه حقيقة هي اللي تخلي تجربتنا بالحياة محدودة ومليئة بحالة من التقييد، بحالة من الشلل، شلل حقيقي. يعني أنت لما لا تقدم على شيء وتقادر على القيام به، هذا شلل أكبر من الشلل الفيزيائي.

0: ايش يقولون. اخيرا احبتي قبل ان اختم همسه صغيره، اذا كنت انت يعني قررت انه تقعد يم انسان سيء، اذا قررت ان تجعل من الكذاب صديقك وجليسك، تجلس من تجلس الى الطارئ عديم الموهبه المتنمر سليط اللسان الذي يتسلط على رقاب الناس ويستخدم علاقاته بالترهيب اللفظي والرمزي وغيره، إذا قررت أنه تبيع براءتك السابقة بأبهة الواجهة وأبهة المال وأبهة النفوذ، شنو تتوقع نظرة الناس لك؟ يعني يبقون على نفس احترامهم لك؟ إذا أنت تبدل الذهب الناصع الأصيل بالرديء حتى وإن بدا الرديء متصدرا، إيش قد يريد يتصدر؟ إيش قد يريد يتصدر؟ سنة، سنتين، 10، 15، نهاية المزابل لأنه رديء. كيف تتوقع الناس تنظر إليك؟ وهل تتسامح الناس معك ومع أخطائك ومع ما أنزلت نفسك إليه من حضيض؟ اسأل نفسك قبل لا تأخذك البهرج والفخر والألوان والهوسة والكاميرات والأضواء اللي داير مدايرك هسه. هكذا أصدقائي تنتهي حلقة اليوم من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير من البصرة. أرجو في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
4: لم تكن المسافة بين بغداد وطهران أو النجف وشيراز تستغرق سوى ساعات قليلة تقطعها الطائرات. القرار الأخير بتعليق وحظر الرحلات الجوية بين العراق وإيران قلب معادلة السفر رأساً على عقب. فجأة أغلق شاشات المغادرة في المطار، ولجأ آلاف المسافرين إلى البديل الوحيد، شق الطرق البرية عبر المنافذ الحدودية الممتدة من منفذ الشلامتة جنوباً في البصرة، مروراً بمنافذ الوسط، وصولاً إلى منافذ إقليم كردستان شمالاً. هذا التحول المفاجئ تحول إلى رحلة شاقة تجمع بين المشقة الاقتصادية والإرهاق البدني، خصوصاً لمن يقطعون مئات الكيلومترات تحت درجات حرارة تتجاوز 50 مئوية. أمام صالات التفتيش الحدودية تتكدس العائلات والمسافرون من مختلف الجنسيات. التقينا حمزة نويد، وهو مسافر إيراني مقيم في دولة الكويت، كان يحاول الوصول إلى مدينته عبر الطرق البرية العراقية، ليشرح لنا كيف تحولت الرحلة التي كانت تستغرق ساعة واحدة في الجو إلى رحلة شاقة عبر عدة بلدان.
5: أنا كويت، أنا مثلا من الكويت، يبي سافر شيراز قبل من تقريبا 50 دقيقة ساعة بالكثير، واصل داخل المطار يطلع من يعني بالكثير بيت ساعتين بالكثير. الحين 8 ساعة من شيراز لخرمشهر، من خرمشهر لهني شلمشهر تقريبا نص ساعة وبعد داخل جمارك مشكلة داخل جو حار وعيالي وياي حل يعني تعب. قبل كان سافر 3 شهر 4 شهر الحين ما يسافر خلاص يعني 1 سنة بعد سافر يعني ما في ظروف شيء مجبور سافر كله الحين مثلا أنا كويت زين مثلا يقدر ديش على عراق على الكويت يعني على بس راح الكويت بس مثلا في جماعة إمارات لازم راح تركيا هناك حيل يصير بعيد يعني هذا مشكلة كبيرة مو يعني مو شيء طبيعي.
4: لم تقتصر التداعيات على المسافرين بين البلدين فحسب، امتدت لتشمل العراقيين المتجهين لأغراض العلاج والسياحة الدينية. فوفقا للبيانات الرسمية يشكل المرضى العراقيون نسبة كبيرة من القاصدين للمستشفيات الإيرانية، ومع إلغاء حجوزات الطيران اضطر الكثيرون لتحمل مشاق الطرق البرية وساعات الانتظار الطويلة. في هذا السياق يتحدث المواطن العراقي محمد حسن نذير القادم من محافظة بابل برفقة عائلته المريضة، وصفا المعاناة الناجمة عن إلغاء الرحلات الجوية المتكرر والمسافات الطويلة التي اضطر لقطعها بريا.
6: أنا مواطن عراقي محمد حسن نذير من أهالي بابل. حجزنا رحلة من مشهد إلى النجف، ثاني يوم تكنسلت الرحلة، بعدين حجزنا من مشهد العبادان وهاي الوضعية تعبانة، ونناشد الحكومة العراقية النظر في هذا القرار الذي يمس المواطن العراقي بالدرجة الأولى، لأن المواطن العراقي أكو ناس كبار ناس مرضى تعالج بإيران. هاي المأساة يعني ما صار أصلا، يعني المسافة كلش بعيدة وتعب يعني، وإحنا الله شاهد أنا مرضى زوجتي وبنتي يعني مرضى وجايبهم عالجهم بإيران. هو الرحلة يعني احنا حجزنا مرتين، مرة من مشهد للنجف تكنسلت الرحلة، بعدين رجعنا مرة ثانية حجزنا من مشهد العبادان، وتتعرف الطريق احنا من سكنة الحلة يعني المسافة اللي احنا طاحها بالتقريب 600-700 كيلو، وهذا الحر وهاي الأجواء يعني الأوضاع حل تعبانة.
4: وعلى الجانب الآخر من الحدود يرى الوافدون الإيرانيون أن انقطاع الخطوط الجوية فرض عليهم قيادة سياراتهم الشخصية أو استخدام الحافلات لقطع مسافات تتجاوز 600 كيلومتر للوصول إلى الحدود العراقية عند منفذ الشلامتة. سلام باوا مواطن إيراني وافد من مدينة شيراز يوضح كيف اضطر للقيادة لمدة 8 ساعات متواصلة كبديل الرحلة الطيران التي لم تكن تستغرق أكثر من 1 ساعة.
7: الآن ما بماشين خودمون بيشتر ميرين،
8: حاليا نعتمد أكثر على سياراتنا الخاصة للتنقل، جئت بها مباشرة من شيراز إلى الشلامجة في ظل عدم توفر الطائرات، نحن مضطرون لاستخدام سياراتنا الخاصة بالرغم من الصعوبات. الطيران بالتأكيد أسهل وأسرع للوصول، كما أن أسعار الحافلات وسيارات الأجرة أصبحت أغلى، لذا نفضل السيارة الخاصة لتقليل التكاليف. المسافة من شيراز إلى الشلامجة حوالي 550 إلى 600 كيلومتر، واستغرقت مني بسيارتي نحو 8 ساعات، بينما بالحافلة كان ستستغرق 11 ساعة، أما بالطائرة فكان ستستغرق 1 ساعة.
4: تظهر الأرقام والتحديثات الرسمية لحدود العراق أن حجم التبادل والحركة البرية

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها

كثير قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في الآية الكريمة أبحاث البحث الأول قوله تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. العرب في تعبيراتها تقول أقم وجهك لهذا الأمر يعني وجه قصدك إليه، يعني كأن الإنسان قد يريد يسوي شيء ولما يريد يسوي ما يسوي بصورة جازمة، يعني عنده احتمال أن يبدل عنا يروح لغيره، لكن إذا يقولون أقام وجهه لهذا الأمر يعني اتجه إليه وحده، يعني قصده قصدا جادا. كأن الآية الكريمة طبعا من المخاطب؟ المخاطب الأمة، ها، لكن النبي عنوان الخطاب. لما الآية الكريمة تخاطب النبي باعتبار أن النبي يمثل الأمة عنوان الخطاب، وإلا الخطاب موجه للأمة موجه للمسلمين. كأن القرآن الكريم يقولهم للمسلمين أن أنتم أحصروا اتجاهكم باتجاه الدين هذا، لا تتحولون يمينا ولا شمالا، إنما خلينا حصر اتجاهكم وجهتكم لهذا الدين. يعني معنى حنيف يعني غير متذبذب يمين ولا شمال، يعني متجه بهذا الاتجاه. طيب شنو الهدف من هالمقطع؟ الهدف من هالمقطع ان الانسان كل انسان بهالدنيا ما يمكن يعيش بدون دين. نبهلي، اي واحد تتصوره بالدنيا ما يمكن يعيش بدون دين ابدا، يعني حتى اللي يقول انا ملحد، نبهلي، دول الملحدين اللي يقولون احنا ملحدين علمانيين ما نتقيد بدين، هم متقيدين بدين لكن مو دين سماوي. الماديين متقيدين بالمادة، يعبدون المادة لأن يعطون المادة صفات نفس الصفات اللي يعطيها المسلم لله. هو الواقع يعبد المادة بس ما يسميها عبادة، هو عنده يعني يعبد المبدأ الأرضي. حتى هذا الملحد لما تشيلت يقول لك عندك في الحياة قانون يشيرك، واحد يقول لك مثلا قانوني المعكسية، واحد يقول لك لا قانوني اصلا لا قانون انا اريد اكون فوضوي، لكن هو هذا لا قانون قانون هو ملتزم لي. هذا الالتزام الدين، شنو هو الالتزام؟ ممكن واحد يعيش بدون دين، لكن اما ان يجد دين سماوي او مو دين سماوي دين ارضي. فحتى الذين يدعون انهم لا دين لهم هؤلاء متمسكون بدين، لكن الدين دين ارضي. في الآية لما تقول للنبي وتخاطب الأمة عن طريق خطاب النبي تقول له اقتصر اقصر همك على الدين الإسلامي، ليش؟ لأن طبعا الناس اللي موجودين بالأرض صنف يتدين بدين سماوي، مثلا مسيحي أو يهودي مثلا أو مجوسي وكرم، على ان المجلس عندهم شبهة كتاب، زين؟ هذول تقول الآية للنبي الأديان السماوية نسخها الإسلام، بعد لا سبيل للعمل بها، اللي عنده دين سابق على الإسلام سماوي هي الدين الإسلامي نسخ الأديان، هذا اللي يتمسك بدين سماوي، إلا ما عنده دين سماوي عنده عقيدة أرضية. تقول الآية الكريمة للنبي أن العقائد الأرضية ما بيها قابلية لأن تصل إلى مستوى إصلاحي مثل مستوى الدين الإسلامي، لأن العقائد الأرضية من صنع البشر والبشر محدود، البشر ناقص، تلقى يؤثر عليه مرض نفسي، يؤثر عليه حادثة، يأثر
عليها قصور بالذهن، يأثر عليها قلة بالعلم، قلة بالإدراك. يعني الإنسان ناقص، ما يكون إنسان كامل. والإنسان الناقص ما يمكن يطلع شريعة كاملة. ولذلك لما تجي إلى الشرائع الأرضية تلقى الشرائع الأرضية دائما يعتبرها النقص، وبيها أشياء، بيها أشياء غاية بالنقص. خل أضرب لك مثلا، يعني أنت قد تستغرب لما تلقى لك شريعة أرضية أو نظام أرضي أو حضارة أرضية تيجي إلى تعب الإنسان، هذا الإنسان اللي يتعب عمره كله ويجمع الثروة، تيجي ليه تطيل حق، تقول له أنت إلك حق توصي بهالثروة إلى القطط وإلى الكلاب. فتلقى واحد قبل ما يموت يسوي حذر وصيته، يقول ثروتي هذه انفقوها على القطط، وإن ما أكو قطة ضالة جيبوها وانفقوا عليها عالجوها. زين؟ قلنا مو أكو بشر الآن بحاجة إلى العلاج، أكو بشر. زين؟ يعني أنت البشر اللي بس اللي عندك ذولا بشر؟ قد يكون عندك في أوروبا أكو ضمان بالعلاج، لكن في أنحاء العالم الأخرى أكو بشر يموت وما يحصل علاج، في أنحاء العالم الأخرى أكو بشر يموت وما يحصل طعام. بدل ما توصي أن تنفق الثروة مالتك على القطط، ليش ما توصي أن الثروة تصرف للإنسان والإنسان وأخو الإنسان؟ افرض أنا بعيد عنك، أنا بالشرق وأنت بالغرب، لكن الإنسان أخو الإنسان. انت لما توصي بثروتك للقطط وللكلاب، مو لأجبر ان توصي بالثروة للإنسان، تجي تلقى قانون محترم يشرع هالمادة، يجوز لصاحب الثروة ان يوصي بثروته للقطط وللكلاب. هذا شلون يعني تقدر تعتبره فكر كامل؟ الفكر اللي يعبر الإنسان، الإنسان نايم يتقلب من الألم بحاجة إلى حبة دواء لعبره، ويجيب الثروة كلها يسلمها إلى قطة أو إلى كلب، تقدر تعتبره فكر كامل تعتنقه؟ مثلا تجي إلى بعض القوانين تلقاها تحصر الميراث بالولد الأكبر، يعني إذا واحد مات عند عدة أولاد الكبير هو اللي يأخذ الثروة. ليش؟ يعني يقول إذا صار البناء الثروة نجيبها ونوزعها على الأولاد كافة، راح ينعكس هذا على الوضع الاجتماعي. يعني مثلا هذا مليونير، إذا راح ناخذ ثروته ونجزئها راح يلحق كل واحد أقل من نص مليون مثلا. اللقب اللي كان يحصل عليه باعتباره مليونير راح تفتت بعد نجمه مليونير. ليش؟ لأن ما عنده أرقام تصل إلى الملايين. فهم ناحية يجي نحصر الثروة بالولد الأكبر من أجل شيء موهوم يحرم لأسرة بكاملها من الرغيب، ويحصر الثروة بالولد الأكبر. هذا أيضا اسم شريعة واسم قانون، وفي بلد راقي هذا تقدر تعتبره قانون كامل يدفع الإنسان لأن يعتنق به. مثلا شاهد الآن الأمم اللي يسموها أمم راقية، يجود عندها انتاج، مثلا اكو عندها نص مليون طن حبوب زايدة، اكو في انحاء العالم الان ناس يومية تعرضهم الصور، هذول يمر عليهم النهار والليل ما يحصلوا لهم وجبة تكفي لأبسط الحيوانات، تلقى جلده عظم الى ان يموت الجوع. هذا بدل ان يودي لها الطعام الزايد يجمع الطعام الزايد ويحرقه، لأن إذا نزل للسوق كثر العرض وقل الطلب وانخفض السعر، وبالنتيجة حتى لا ينخفض السعر يحرق الفائض من الطعام. هذه هم شريعة من الشرائع، هم يمكن يعتنقها الإنسان يقدر يعتبرها مبدأ. ذول المفتونين بأوروبا، ذول اللي ظهرتهم الحضارة الأوروبية، اللي يقولون أن أوروبا هم الحضارات ويكفينا ان نعتنق الفكر الوضعي ولا نروح نضيع بمتاهات الاديان وبنزاعات الاديان، نعتنق الحضارة المعاصرة. كل هي هاي الحضارة المعاصرة اللي تعتنقها لو غيرها؟ هاي
اللي مملوءة نقص البعيدة عن الروح الإنساني، هاي الحضارة اللي تسحق الإنسان من أجل الدرهم من أجل المال، والحال الدنيا وجدت لإسعاد الإنسان، هل يتمسك بها الإنسان؟ إذا هذه الأديان أو الشرائع الوضعية لا سبيل للتمسك بها، ما يمكن أنا أتمسك بشريعة وضعية وهي كلها نقص. والشرائع السماوية إجت لمرحلة يعني تمام أن المسيحية دين سماوي صحيح، لكن إجا لمرحلة استقبل أغراضه أدى غرضه بمرحلة وخلص. كذلك اليهودية جاءت لمرحلة أدت هدفها وانتهت. الأديان اللي سبقت شريعة يعقوب مثلا، شريعة الأنبياء السابقين، دول كلهم عندهم شرائع لكن مو شرائع عامة، هذه كلها جاءت لهدف مؤقت وانتهت بهدفها. الدين اللي إجا كامل وختم الله به البشرية لين له الدين الإسلامي. لذلك الآية الكريمة بتقول لجهدك بتخاطب المسلمين بتقول لهم احصروا جهدكم بالاتجاه لهذا الدين، فأقم وجهك للدين حنيفة، يعني لا تحاول أن تروح يمينا ولا تحاول أن تروح شمالا، لأنه لا تجد شريعة جمعت من أسباب الكمال كالشريعة الإسلامية. أعتقد أكو الآن في أنفسكم سؤال يدور في أذهانكم، يعني قد يقول لي واحد هي الشريعة احنا شلون نوصل إليها؟ لأن الموجودين عندنا بالدنيا قسمين، عندنا مقلد وعندنا مجتهد. المقلد ما يعرف هذا، ما يقدر يستنبط الفرع، ما اقدر اكلم في واحد عامي اقول له تعال طلع لي حكم شرعي من القران بين لي توزيع الثروه شلون، مو شغلي انا اروح للعالم. اجي للعالم، العالم هذا اللي ينطيني الشريعه جامع المقدمات، يعني مؤهل لان يفتي. لو مو مؤهل لان يفتي تبليهن، واكو مثلا جماعه جامعين المؤهلات، يعني دارس دراسة كافية وهو موهوب ومارس ممارسة كافية بحيث واصل إلى رتبة الاجتهاد، وتقدر تطمئن لما يعطيك حكم تقول هذا الحكم مستوفي أصول الفنية لأن هذا من أهل الفتوى. فإذا راد ينطي فتوى أنت تطمئن إلى أن هذا يعني ناضج نضوج طبيعي، تفهمي؟ ناضج نضوج طبيعي. خليني اقرب لك المعنى، افرض لحمه اربع حطها بالجدر حتى تستوي، هذه اقل شيء رجلها بالساعة مثلا تاخذ طريقها للنضوج الطبيعي، واحد لا يحطها بالماء الحار ويطلعها خلاص نضج، هذا مستعجل اللي ياخذ الدرب من اوله، سوى لحمه عماله اللي يصير مجتهد من الصبح ثاني يوم. زين تعلمناه والشكل يا اخي، انت افرض ان الناس بسطاء ما يعرفوك، لكن دول البسطاء امانة في عنقك وعنق كل واحد من اهل الدين. انت هذا البسيط امانة في عنق اهل الدين، انت مو تشتغل بساطة وتحفظ لك اربع كلمات طنانة رنانة وتوهم الناس بانك مجتهد وانت خالي حافي ما تملك شيء. المسألة هان بلا يجي واحد يقول انا منين اخذ للدين، تعال علمني منين اخذ. وهذا غالبا الجاهل اللي يريد يخدع الناس، ما يخدعهم مباشرة، لا لاملة دائرة دائرة مرتجفة، بعد 20-30 واحد مرتجفة ايضا يلبسهم العمائم او يعطيهم فتصفة معينة ويخلي ذولا يدعون الى ويدون اله البسيط العادي يخدعوه يقولوا له هذا مجتهد تعال قلده. هذا يقول لك شمدرين انا شوف ذولا لابسين لباس اهل الدين وبمظهر اهل الدين، ما صور ذولا يكذبون. نعم، فيخدع عن هذا الطريق. والحال هذه مسألة من أخطر المشاكل، هاي وحدة. الوحدة الثانية لا، واحد ما عنده علم، مو من أهل العلم، مو مؤهل، عنده فتاوى لا تتصل بالعلم من قريب أو من بعيد. مثل ايش؟ أنا أضرب لك مثلا،
يدور بذهنك أن فقيه من الفقهاء. يقول إذا واحد شاب جميل الصورة زين، هذا حكمه بالصلاة أن يكون الساتر ماله مثل المرأة. شلون المرأة الساتر يكون يستر كل جسمها؟ لأن هذا حكمه حكم المرأة. ليش؟ لأن صبي جميل. إيه لك الحجاب؟ إيه لك الذكر إلى ساتر والأنثى إلى ساتر؟ بدك تيجي تصدر لك فتوى عريضة طويلة؟ وإذا تسمع أنا لو أعطيك اسمه مو واحد عادي يعني، لو أعطيك اسمه لا ضخم يعني من فقهاء الأحناف، فقيه ضخم يعتبروه. تيجي له وتلقى فتاوى من هالنوع. والألعن من هذا أن يجي واحد يقول لك أن جميع ما في الكتب، هاي الكتب المتأخرة اللي فيها الفقه، هذه هي حكم الله بجميع متناقضاتها، لا يجوز لأحد أن يخرج عليها. حكم الله ما هو موجود في هذه الكتب. المشكلة هنا، تقع المشكلة هنا، أن يجي واحد يقول لك والله أنا أتحير، أنا رجل عامي، ما أملك القابلية على تمييز الناس، أنا أريد أعرف الرجل اللي عنده علم واصل للعلم فأخذ منه الفتوى. أكو بعد مشكلة ثالثة، أعتقد أنتم ما دمتم منتبهين أو لا. أنت ملاحظ هالأيام العالم الإسلامي كله، إذا تجي للعالم الإسلامي وسائل الإعلام، أكو بيها وقت من جملة أوقات وسائل الإعلام إلما الموضوع لأهل العلم. يجي واحد من أهل العلم يعطي فتوى، مثلا يبين حكم شرعي،

يلي تتبعكم شرعي مش قدر دراسة التام، تلقاه دايس لأربع سنين مثلا ماخذ شهادة كلية، أربع سنين وجايين يعطي فتوى فقهية. تعال شو لك المسائل أربع سنين؟ أنت ايش بنات تجون القضية؟ لكم فيه شو لك تحفظ لك أربع أحاديث وصلت تعطي فتاوى فقهية؟ هي أربع سنين وعشر سنين وخمسة عشر سنة شنو قيمتها؟ الآن علماء يبغون أعمارهم ستين سنة سبعين سنة وموهوبين ومتخصصين. يعني أنت تدرس عشر علوم بالكلية، واحد منها العلوم اسمها الأحوال الشخصية، تأخذ لك كل دراستك إذا نجمعها 15 ورقة 20 ورقة وتجي تعطي فتاوى، وعالم أبو سبعين سنة قاضي عمره بين أقداس الكتب ليل نهار ومع ذلك خاضي أدي الفتوى. العلامة الحلي يقول لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين لقصمت الفتاوى ظهري نصفين. مسألة مو سهلة أن واحد يفتي يصدر للفتوى ومبلغه من العلم، كل مبلغ من العلم عشان حديث يحفظه، كل مبلغ من العلم إذا تجمع الحصص اللي درستها بالفقه والأصول طيلة الأربع سنوات تلقاها ما تجاوز لها 100 حصة. هذا يصير عالم يصبح يصدر فتاوى ويتبع قوله ويقول دول ضالين ودول كافرين ودول مؤمنين ودول طيبين، يعطي فتاوى بالعقائد وبالاحكام. هذه رزية، رزية وأية رزية. يعني انت خصوصا هالرزية شو وقت اجت؟ اجت من بعد غلق باب الاجتهاد. انت لما تقول لي ان الغزالي مجتهد اقول لك ايه الغزالي قمة، لما تقول لي ابن قيم الجوزية اقول لك ايه ابن قيم الجوزية تمام قمة زين، لما تقول لي ابن الهمام الحنفي اقول لك ما يخالف، لكن من بعد هاي من بعد غلق باب الاجتهاد تجيب لي نماذج كل ما دارس لاربع سنين وتحاول ان تبني صفه فقيه ما قبل منك، هذا بحال من الاحوال، هذا تغرير. ليش تغرير؟ تغرير بالأمة الإسلامية. ممكن أنت تجي إلى واحد كل حصيلته من العلم 100 محاضرة بالفقه وبالأصول تبقي صفة فقيه؟ لا. إذا منين كون يؤخذ الواقع؟ كون يؤخذ الدين من أهله، يؤخذ ممن حمل المؤهل العلمي، ممن بلغ رتبة الاجتهاد ولا ينالها إلا ذو حظ عظيم. يعني رتبة لا تتصورها سهلة أو بسيطة، تحتاج إلى ورع، تحتاج إلى تقوى، تحتاج إلى تمسك بأهداف الدين، إلى انصراف للعلم، إلى جهد، إلى دأب، إلى تعب. يلا يبدأ يصل إلى هالمرتبة. زين أرجع للآية، الآية تقول فأقم وجهك للدين حنيفا، ثم قالت فطرة الله التي فطر الناس عليها. شنو معنى فطرة الله؟ انت طبعا دائما تمر عليك العبارة الإسلام دين الفطرة. زين شنو المقصود بالفطرة؟ ترى اكو هواية روايات واكو تفسيرات للفطرة كثيرة، لكن اصح الاراء ما احب استعرض ان ضيع بها وقت، اصح الاراء ان الفطرة هي القابلية التي تولد مع الانسان والتي يميز بها الخير من الشر. التفت لي، كل واحد لما ينولد ينولد بها القابلية، ينولد نظيف مو ملوث، عند قابلية على معرفة الخير من الشر. هاي الفطرة، هاي يقول عنها النبي صلى الله عليه وآله كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني أن المولود ينولد خالص ذهين، ينولد نظيف، فكامد أبيض. تقدر تكتب فيه، تقدر تكتب فيه، تكتب فيه خير ينكتب، تكتب فيه شر ينكتب. زين الفطرة إذن هالقابلية هالطبيعة اللي يولد عليها الإنسان وعنده قابلية يميز بها الخير من الشر، يولد نظيف ويملك هالقابلية، هذه الفطرة التي يولد عليها الإنسان.

0: شفت الاشياء اللي امر بها النبي، ما شفت العقل يعارضها، ولا رأيت محمد نهى عن شيء فقال العقل يعمل. كل شيء اللي يقوله محمد اذا قال شيء العقل يأمر به قبل ان يقول محمد، واذا نهى عن شيء العقل ينهى عنه قبل ان ينهى عنه محمد. فمعناه قول محمد ينسجم مع مع العقل مع الطبيعة، هذا اللي دعاني الى الايمان به. فدين الفطرة الاسلام لما نعتد نقول انه دين الفطرة، يعني ما عندنا حكم من الاحكام بالشريعة الاسلامية يصطدم بالفطرة النظيفة. الفطرة النظيفة ما بها حكم، نعم بالشريعة الاسلامية يصطدم مع هذه الفطرة، بس بشرط الفطرة النظيفة، ها مو الفطرة المعوجة. يعني مو كل طبيعة عند الانسان هي نظيفة، لا اكو ناس عندهم شواذ عندهم قضايا شاذة، لكن الطبيعة اللي تمثل الجمهور. هسه اضرب لك بعض الامثلة حتى اقرب المعنى الى الذهن. يعني الان انا شفت واحد من الكتاب الاوروبيين المستشرقين يقول المسلمين دائما يسمون دينهم دين الفطرة، والحال دينهم يجيب اشياء تصطدم بالفطرة. شلون يعني؟ شلون يعني؟ مثل ايش؟ قال دول اللي عندهم دين يبيح تعدد الزواجات، وتعدد الزواجات يصطدم مع الفطرة. شلون يقول الإسلام دين الفطرة؟ دخل الجواب شوف شنو. اولا نقول له احنا الإسلام لما اباح تعدد الزواجات ما جعل فريضا، يعني مو يجب على الانسان ان يعدد الزواجات، لا رخصة. ان واحد مثلا عند زوجته مرضت بعد لا ينتفع بها ولا تنتفع بها ولا يقدر يطلقها، اكو عواطف اكو وشائج عاطفية، في نفس الوقت هم اطفال مثلا ما يريد يفارقها لزوجته، فيضطر في هالحالة لئلا يوقع بالحرام يروح يتزوج. ايه اطفال شارع رخصة كان يتزوج مثلا اكو زوجة ما تنسجم مع الرجل، زوجة من اسرة محترمة من عشيرة طيبة من بيت كريم تزوجها الانسان بس اخلاقها مو شيء، او هو اخلاقها مو شيء، ما بيناتهم دائما شجار، ما اكو اتلاف نفسي، لا يريد يطلقها عيب الشيء الى اسرتها، يضطر في مثل هالحالة ان يتزوج امرأة طال شارع رخصة لئلا يوقع بالحرام، لئلا يوقع بالحرام طال شارع رخصة من يتزوج يعدل. زين اذا رخصة يعني مو ضريبة مو فريضة، ما يريد يعدل لا حد يعدل، فما نقدر نقول ان دين جاب شيء ينافي الفطرة لما وضع رخصة. هاي وحدة. ثانيا هو منو قال ان الاسلام هو اللي اباح تعدد الزواجات؟ وحدة فضل هاي المسيحية. جيب لي نص واحد يمنع تعدد الزواجات، ابدا ما اكو بالشريعة المسيحية نص يمنع تعدد الزواجات. نعم رجال الكليروس يعني الرهبان الاحبار رجال الكنائس هم شافوا ان عدم التعدد افضل لنظام الاسرة فمنعوه، والا مثلا شارلمان البلي كان عدة اولاد من عدة نساء واقرت له الكنيسة بذلك واعتبرتهم اولادا، معناه كبير تعدد الزوجات. مارتن لوثر البروتستانت رجل فتوى صريحة يقول انا ما وجدت قانونا يمنع تعدد الزوجات في المسيحية ابدا، ما موجود نعم قانون يمنع تعدد الزوجات اطلاقا في المسيحية. جن قبل هذا ايضا الحضارات اللي كانت سائدة كلها كانت تبيح تعدد الزواجات. اذا الاسلام لما اباح تعدد الزواجات اولا ما شرع قانون هو مو مشبوك به. باكبر رجائح الاطفال اللي يمرون يلزمون بياهم، انا كل سنة اضلها سوى الشكل دولة يشوشونه ما يخلونه اللي يجيب لطفل خليه يلزم رجائهم. اولا هو ما فرض يعني جاب رخصة ما جاب حكم الزامي. ثانيا الشرائع اللي قبل اقرته. ثالثا الهدف منه شنو؟ الهدف من اباحة تعدد الزوجات احتواء شنو؟ احتواء الطاقة الزائدة عند الانسان. فالواحد عنده طاقة زائدة، هاي الطاقة بدل ما يذبها بالحرام ويخلق له مشكلة، شنو المشكلة؟ فانا اضرب لك مثلا، في سنة 53 صدروا هيئة نشرة احصائية صدرت تبين الاولاد في سنة 53 صدروا هيئة نشرة احصائية صدرت تبين الاولاد نسب الاولاد غير الشرعيين بالعالم. مش كبر نسب الاولاد غير الشرعيين بالعالم؟ طلعت الاحصائية بالعالم الاسلامي النسبة اقل من 1%. نبهي الاولاد غير الشرعيين النسبة اقل من 1%. في اوروبا كثر النسبة 60%. تعرف شو اقول؟ الاحصائية موجودة عندي والمصدر موجود عندي. زين؟ في بنما شقد طلع في بنما بالذات؟ في بنما 75% من الاطفال غير شرعيين. زين؟ ارجوك هذا اللي يجي الام والابو يذبوه الى هالعالم وما عليه صفة شرعية، يصبح العالم يدعس بان ولد سفاح، هو ينشا ما مات الحق من التربية ولا حق من الحنان، ضائع، يتحول الى انسان يعتبر رذية وبلية على المجتمع. زين؟ هذه افضل لو الافضل ان الدين يجي ينظم هالعلاقة ويحتوي هالطاقة الفائضة، نعم، وفي نفس الوقت يوجه التوجيه الشرعي، يا الافضل. طبعا هذا الافضل. واقول لك شيء ايضا، ترى ما عدنا بالرأي الاسلامي ما عدنا اباحة للجمع بين اكثر من 4 نساء. يعني الانسان كل ما الى حق 4 نساء، وان كان مع شديد الاسف انا هذا المعنى سبق ان اشرت اليه، ان بعض المذاهب الاسلامية او بعض الفقهاء في المذاهب الاسلامية هذول انا ما ادري يرسلون الكلام بهالشكل، يعني بدون ضوابط، يعني ما بشعور بمسؤولية الكلمة. لما يمرون بتاريخ الشيعة يقولون الشيعة يبيعون تعد الجمع بين 9 نساء او 18 مرأة. تفضل تقول هاي كتبنا مال الدنيا، شو تجيب لي كتاب واحد خلي يقول هذا؟ كتاب جيب لي واحد، وانا حاضر اجيب لك من كتب السنة عشرات الكتب اللي تبيح التعدد، حتى بعضهم يقول ان العدد بلا عدد ولا حساب الى حق، ايش قد يقدر يتزوج خلي يتزوج، هاي عند غيرنا مو عندنا، احنا ما نقول بها، احنا هذه كتبنا موجودة. ما موجود عندنا رأي واحد يذهب الى جواز الجمع باكثر من 4. زين؟ بينما عند المذاهب الاسلامية الاخرى عندهم من يبيح القول. انا الموضوع بحث ان شاء الله ويصدر قريبا ان شاء الله في كتاب فقه الجنس بعون الله، بحث الموضوع بصورة تفصيلية وذاكر عشرات المصادر. زين؟ المسألة، اذا اعود للموضوع، المسألة الله عز وجل اراد ان يحتوي الطاقة، الطاقة الزائدة، وجهها التوجيه النظيف، اباح التعدد. اما هذا افضل او لا يصبحون 75% من الاطفال غير شرعيين، هاي من ناحية. من ناحية ثانية خل احط ايدك على احصائية بعد اهم من هذا. تصور انت ذول اللي منعوا تعدد الزواجات، وين راحت عندهم الطاقة الفائضة؟ توجه التوجيه منحرف. وين هذا التوجيه المنحرف؟ توجيه المنحرف اخذ طريقة الى العلاقة الشاذة، الى اباحة اللواط. زين؟ اجتمع مولانا، اجتمعت الكنيسة الانجليزية واصدرت قانون شرعي يبيح العلاقة الجنسية بين الذكر والذكر. وايجا مجد انت وين هم اللي عايف دينك الدين القويم، عايف حضارتك الحضارة الراقية، عايف تاريخك التاريخ الناصع، راح تهم يجري وراء ركاب اوروبا واقع بها الضلال، من تهديك الامر الى عن تبيعها العلاقة الشاذة وأنت تمجد هذه الحضارة المنحرفة؟ هذا الانسجام مع الفطرة؟ إذن في واقع الأمر أن فطرة الله التي فطر الناس عليه ما ممكن تلقى لك حكم شرعي بالإسلام نعم يصطدم مع الفطرة. بس بالإسلام شو دلت فكري لها الغير؟ بالإسلام يعني مو كل واحد يجي ينطي فتوى هو معناه الفتوى مالته ما خذها من الإسلام. لا أنا أقول لك شوفك عينك لما تريد تأخذ حكم إسلامي أخذ من أهل الخبرة أخذ من أهل الاختصاص. أوضح لك أكثر يعني أنت الآن لما تريد لك وصفة طبية تسأل على الطبيب الإخصائي المشهود إلى بالعلم وبالخبرة وبالممارسة الطويلة تروح ليه تعرض جسدك عليه حتى لا يعطيك وصفة يعطيك إياها وأنت مطمئن. ما يصير أنت تشيل دينك تنطيه إلى واحد لمجرد أن شفته كل ما عنده من الحصيلة حصيلته أن لا بالفضة وعلمه وراء خمس دجالين يروجوا له. لا يا أخي لا لا يا أخي دينك أخوك فاحتض له. لما تريد تقلد أو تريد تسلم إمام دينك اسأل عن هذا منه من أهل الدين صدق لو دجال من أهل الدين صدق لو كاذب من أهل الدين صدق لو منتفع مو سهلة رأسا بمجرد أن إنسان جاب لبضعة كلمات أو حضر لبضعة كلمات ذبح فيه أربع ورقات وانت جاهل ما تعرف الوضع. لا يا اخي تريث تريث واسأل اهل الخبرة وابحث الى ان تضع ايدك على المصدر الصحيح. يلا تقلد امام دينك انت الان الشيء البسيط بيت بسيط الى تريد تبنيه بيت بسيط يروح الى مهندس تستشيره ما يصير تبني دينك هذا وهو اهم شيء تبني على اقوى الناس مو من اهل الخبرة او طامعين او نهاجين. اخوك دينك فاحفظ ليه؟ فاذا الفتوى اللي تصدر من اهل الفطرة من اهل الدين الصحيح ممن حمل المؤهل العلمي ممن بلغ هذه المرتبة الكريمة ما ممكن تصدر من عنده فتوى تصطدم مع الفطرة اذا كان هو مؤهل لإصدار الفتوى. يعني معناه ماخذ الحكم ومع ذلك ترى شوف هذا الفقيه الجامع للشرائط مو معناه الفتوى مالته 100% تصيب الحكم الواقعي عند الله. لا هو يستنبط لك الحكم الظاهري الحكم الواقعي في علم الله يجوز يصيب الواقع ويجوز يخطئ بالواقع. إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر لأن تعب واجتهد واستعمل وسائل العلمية الصحيحة ووصل إلى إخراج الفتوى. يعني لما الفقيه يقول لك أن الخمر نجسة زين أن اللي يمسكها يكون يشرب يديه نجسة لما يقول أنها نجسة هو هذا الحكم اللي وصل إلى بالدليل. أما في علم الله صدق هي نجسة أو مو نجسة مثلا لما الفقيه بعض الفقهاء يقول يجوز للإنسان أن يتزوج بنت الأخت على العمة واحد متزوج امرأة يجي ياخذ بنت أختها بعض الفقهاء يقول بإذنها والبعض الآخر ما يشترط بإذنها يستدل بإطلاق الآيات. هذا لما يوصل إلى الحكم يوصل إلى من الوسائل الممكنة يعني عنده وسائل علمية وصلت إلى هذا. أما في علم الله الواقع شنو هو الواقع يجوز وما يجوز لا في علم الله بس هذا عليه أن مستعمل الطريق الصحيح ما تقدر يحتاج على الله عز وجل يقول له أنت نزلتني قرآن وأنت تعبدتني بظواهر القرآن وأنا استفدت من النص أن هذا جائز استعملت الوسائل العلمية وانتهيت إلى هذا الرأي. ليه؟ نعود بعد ذلك إلى المقطع الثالث في الآية فطرة الله التي فطر الناس عليها عرفنا الفطرة وأن الإسلام دين الفطرة. قالت الآية لا تبديل لخلق الله. جه شنو المقصود لا تبديل لخلق الله؟ هذه بيثبت هاي لا ناهيه مو نافيه. شلون يعني ناهيه؟ يقول هاي نهج الناس عن تبديل خلق الله. الله خلق الناس على هيئه يجدون يتبدلون هالهيئه. شنو المقصود بها؟ يقول المقصود ان بعض المسلمين كانوا يردون يدخلون على عيالهم واحد مأمون، يدخلون على عائلتهم واحد يأمنون إليه يطمئنون إليه، فيجيبون العبد يجبون العبد زين، إما جب أو خصاب، يعني يعطلون عنده العضو التناسلي، وكانوا يموتون، يعني كانوا بسبب هالعملية يموتون. ومنو كان يقوم بهالعملية؟ كان يقومون بها مقامعة اللورين فرنسا اللي طبقوها اليهود. اليهود نفسهم يجيبون هذول يخطفون الشراكشة الأتراك اللي من جنوب افريقيا من افريقيا، يلقفون هذا الطفل ويجيبوه يربوه ويجلدون عنده العضو التناسلي او يربون الونثيين عنده، بعد يصبح لا يعني ما يطاق على ممارسة العمل، حتى عن هالطريق عود يحفظون عوائلهم. طبيعي هذا عمل ما يقر الدين. انت تيجي الى انسان تقضي على رجولتك، هذا انسان مثلك، شنو يمتى الله عز وجل خلق الناس عبيد واحرى؟ هذا يجينا الموضوع ان شاء الله، يجينا تفصيلا. الله ما خلق واحد عبد وخلق واحد حر، الناس كلهم احرار. زين انت شنو مبرراتك؟ والمصيبة تعال شوف البلاطات اللي استعملت هذا، بلاطات المسلمين تعال انت تعال الى الامويين، دول اللي يسموه امير المؤمنين، ها سيدنا مروان صلوات الله عليك وعلى سيدك، زين سيدنا ما ادري منه كلها سيدنا، ما ادريتك مثل عيال على واحد عندنا جالس مع حجي نجم عنده حديدة تطي بها 100 فلس يعير لك بها، تطي 20 هم يعير لك بها، نفس الشيء حديدة حجي نجم كلها سيدنا. تعال يا اخي، تعال يا اخي، هذا يا بلال مسلم اللي يعذب المسلمين، اللي يعذب الناس، اللي يستعمل المثلى، والمثلى حرام ولو بالقلب العقور. اي لون من البلاطات اللي كانت تستعمل المعصية، ومع ذلك انا اجي اغرق عليها اسم الاسلام، اسميه بلاط مسلم، لا مو مسلم، هذا كارثة على الاسلام. فذولا كانوا هم يقتلوهم، وشجعوا اليهود على هالعمل، وكانت بلاطات الامراء والايام الامويين وايام العباسيين تعيد بهؤلاء. زين كان الايه اجت تنهى تقول هذا اللون من التعذيب، هذا اللون من استعمال المثلى التي نهى عنها الله عز وجل. شنو ذنب هذا الانسان يعذب؟ ليش؟ الله عز وجل يامر ان لا يبدل الخلق، مو بس هذا، حتى الحيوان اسمه الانسان، الحيوان ينهى عن تعذيبه. كانوا يلمون الحيوان يعذبوه، يعني يبحرون اذنه او يوجدون بنوع من الكي اللي يعذبه. والاسلام ينهى عن ابسط انواع تعذيب الحيوان. النبي مر يوم من الايام لقى اثنين واقفين على ناقاتهم، هذا واقف على الناقه مالته وهذا واقف، وجاي يحجون. راح النبي قبل شغله ورجع لقاهم بعدهم واقفين. قل لهم لا تجعلوا ظهور حيواناتكم مجالسكم. شنو ذنب الحيوان التصالبه؟ غير ساعتين ينزل عنا هذا، هذا يحس بالالم، لا يحكي وبعدين انت بظهرك. انت وين تلقى الروح الاسلاميه الان؟ الان الانسان ينقتل باربع فلوس لاتبع الاسباب، زين؟ ومع ذلك ندعي اننا في حضارة القرن العشرين ونسمي الاسلام رجعية، اللي ينهى حتى عن ايلام الحيوان. بعض المفسرين يصرف هذا المقطع من الاية الى المعنى، يقول النهي عن تبديل خلق الله، بس هذا المعنى بعيد، يعني اجنبي عن جو الاية، نصر عليه المفسرين لكنه اجنبي عن جو الاية. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى لا تبديل لخلق الله يعني أن الله عز وجل على امتداد الإنسانية ما رح يبدل خلقته. كل واحد عندما ينولد ينولد على الفطرة السليمة، كل واحد ينولد ينولد وعنده الطبيعة اللي تميز بين الخير والشر، ينولد نظيف اللي يلوث اياه يلوث يلوث المجتمع، يو يسوي خير يو يسوي شرير في التربية. يعني اللي يسموها علماء الاجتماع وجوه المحيط، وجوه المحيط المدرسة المجتمع الأسرة، هاي هي اللي تغيرت، يو تسوي آدمي يو تمسخة. ولذلك اكو نقطة يثيروها فقهاء المسلمين، شنو النقطة؟ النقطة اضرب واحد الولد ببيت مشرك، وواحد الولد ببيت مشرك، واثنين هم ماتوا قبل التكليف، يعني عمره 9 سنين مات، عمره 8 سنين مات، هذا شنو حكمه؟ هل لا نقدر نعتبره مسلم؟ لانه مو مكلف، هو ابن مسلم تمام تابع. التبعية منين الظاهية؟ الظاهية الفقهاء بأدلة خاصة، وإلا هو ما اكتسب عمل نقدر نسميه في مسلم، بعده مو مكلف. الإنسان لما يكلف ذاك الوقت يعتنق الإسلام، يعني من يبلغ إذا بلغ ذاك الوقت يكلفه. كما هذا ابن المشرك، هذا بعد ما بلغ ما وصل مثلا 15 سنة حتى نعرف أن هذا راح يظل على كفره ينتقل للإسلام، هذا شنو حكمه؟ لما يموت هذا على الفطرة، بعد على الفطرة، ابن المسلم على الفطرة وابن الكافر على الفطرة. يقولون الفقهاء بعضهم يقول دولة يحشرون على الأعراف، ماكو على الأعراف رجال يعرفون كل بشيما، هذولا يحشرون على الأعراف، يعني الله يخليهم إلى أن يفرغ من حساب الخلائق. البارعة زوجي يبدلوا أمرهم، طبعا ما يحتاج هذا، ما يدري لا معرفة، طبعا رحمة الله تسقط وغضبه، هذولا شنو ذنبهم؟ الله عز وجل اللي يفيض رحمته حتى على الحيوانات ما يفيض رحمته على الانسان؟ قطعا تدركهم رحمة الله، لولا قطعا من بعد ذلك يحشرون يدخلون الى الجنة بلا كلام، يعني بلا تأمل برحمة الله، لان رحمة الله تسع كل شيء. هذا رأي. الرأي الثاني استنادا الى رواية ان لولا يدخلون الى الجنة لكن يكونون خدم اهل الجنة. تقول الآية الكريمة ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، أو لا، الرواية والحديث الوارد عن النبي أنهم يخدمون أهل الجنة، هم خدم أهل الجنة، يحشرون على أساس أنهم خدم، لأن ذولا ما اكتسبوا عمل يستحقون به المنزلة العالية، ولا اكتسبوا عمل يستحقون بأن يكونوا من أهل النار. زين، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبديل لخلق الله بالعقائد، لأن ما قال الإسلام دين الفطرة يعني عقائد الإسلام ما راح تتبدل. شلون؟ بس قد يقول لي واحد ليش ما تتبدل عقائد الإسلام؟ آخر الدنيا قبل 1400 سنة غير الدنيا الآن، ما يصير احنا نبقى جامدين ما نتطور؟ لا، الحكم ما يتطور لكن الموضوع يتطور شوي. خل اوضح لك شلون. يعني مثلا القرآن اطلع حكم قبل 14 قرن، زين، ايش قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني المسلمين انتوا حضروا الى اعداء الاسلام القوة. شنو كانت القوة؟ كانت القوة سيف ورمح وفرس ودرجة لم يعدهم. الان اصبحت القوة صاروخ. القرآن الثاني مادة مرنة قبل 14 قرن قال لي اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة كانت لا في السلاح، الان ايضا على السلاح قوة، وهو الثاني لفظة قوة. القوة تمشي ويا الادوار كلها، مهما يتغير الموضوع يظل الحكم تابعا. نبهلين تغير الموضوع، التطور يحصل بتغير الموضوعات، وإلا الأحكام حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. هذا واحد يقول لي شيخنا أيام النبي ما كانت عندنا تأمين، بوليس التأمين بحرية، أنا أحمل بضاعة مثلا من أوروبا أريدها توصل لهنا، ما كانوا المسلمين مبتلين بي انا ارتفع مبلغ للتأمين حتى اذا غرق او احترق يعوضوني عنه؟ اقول له هذا العقد اللي عندك الاسلام ناظر اليه. شلون ناظر اليه؟ الاسلام قال بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، الثاني قاعدة عامة والثاني تخصيص لها العموم. قال لي العبد اللي بيه ربا او اللي بيه غرر نعم هذا باطلي انا اشتل من العقود. فاجي الى العقد القى بي ربا ما دي ربا مثلا القى بي مثلا غرر ما دي غرر هذا مقابل اكو عمل ما لا بي ربا ولا بي غرر اقر الاسلام فماشي داخل تحت القاعدة. اذا الدين مناقص حتى تحتاج ان تغيره. تقول لي قبل 14 قرن كان ولا نحن تطورنا هو يمشي بياك بالتطور ابدا هو واضع نواس للتطور مو جامد لكن اللي تتغير ياهو الموضوعات. اذا لا تبديل لكلمات الله لخلق الله ما يمكن. الله عز وجل وضع لنا عقيدة وحلاله حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام. نعم تتغير الموضوعات وابقى الفقهاء القابلية على مسايرة التطور بحيث يخلون الحكم ينطبق على الموضوعات المتجددة. اذا الدين ها ذلك الدين القيم كما تعبر الآية عن الدين الإسلامي بأنه الدين القيم. على من يستند الدين القيم؟ على فطرة الله. زين الله عز وجل وضع لنا قاعدة. أنت تجي تريد تبدل خلقه تبدل الدين؟ لا الدين يقف بوجهك. بس ايش؟ مثلا الدين يقول لا عدوان إلا على الظالمين. زين الظالم المعتدي الباغي الواصل للأمر بغير حق يجون جماعة يردون يقولون للحسين ضع يدك في يد ابن عمك يزيد ابن عمك تعال بايعة ليش طالع عليه؟ القرآن يوقف بوجوههم يقولهم لا لا عدوان إلا على الظالمين. هذا ظالم والعدوان عليه يجب أن يعادى ويقاتل. هذا طلبكم مو مشروع لأن طلبكم وقوف بوجه القرآن. وأعتقد لهذا الغرض حمل الحسين القرآن يوم الطرد. زين أنت تدري أن الحسين طلع حاط على راس عمامة النبي وراكب على بغل للنبي أو على فرس للنبي يعني فرس مو فرس مباشر يعني من خيل النبي يعني المسألة يقولون الفرس ما يمكن يعيش أكثر من 50 سنة واقعة الطف بينها وبين النبي أكثر من هذا فما يمكن عايش يكون من ذرية قياس خير رسول الله. المهم أن كان لابس لباس النبي شايل شيء في النبي واضع كتاب الله بين يديه. شنو قصد الحسين من هذا؟ يعني شنو جاي يشترك من عيد يطلب من عدم النفقة جاي يطلب منهم العاب؟ لا لو يدور عاب شغل مكانه ما طلع هو طالع يعني يضحي. إذا شنو الهدف؟ يريد يذكرهم أن هذا دين الله وأنتم منحرفين والدين يقف في وجه من تدعون إليه. هذا اللي تقولوا لي ضع يدك في يده لا ما يسعني أن أضع يدي في يده أبدا لأنه هذا مقابل لوجه الله. وأكد لك إذا كان الحسين حمل القرآن على يديه ورقا وكتابا فقد حمله في دمه مشاعرا وفكرا. أنا أكد لك أن القرآن يجري في دماء الحسين.
1: تايمز سكوير اف ام منصة اعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: تعيد حادثة استهداف الناقلة الأجنبية داخل المياه الإقليمية العراقية الملف الأمني البحري إلى واجهة القلق الاقتصادي في وقت تحاول فيه بغداد الحفاظ على نسق صادراتها النفطية التي تتجاوز 3 ملايين برميل يوميا عبر مضيق هرمز. هذا التصعيد المتزامن مع التوتر العسكري بين طهران وواشنطن لا يهدد سلامة الملاحة فحسب بل يفرض تكاليف مالية باهظة على الدولة ويجبرها على اعتماد أساليب وشحنات غير تقليدية لتفادي تعطيل شريانها المالي الرئيسي. في هذا التقرير نتقصى أبعاد هذه المخاطر وتكلفة البدائل التشغيلية من خلال شهادات المعنيين. استمرار الهجمات في المياه الإقليمية يضع الشحنات العراقية أمام ضغوط تفاوضية قاسية من قبل شركات النقل، مما يدفع شركة سومو إلى تقديم خصومات سعرية تصل إلى 30% لتغطية مخاطر الشحن. نتابع التفاصيل بصوت الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي.
3: نعم، هو أحد الحلول اللي اعتمدتها دول الخليج وخاصة شركة أدنوك، شركة أبوظبي للطاقة، هي كانت تنقل النفط العراقي خلال الأسابيع الماضية باعتماد هذا الأسلوب، أسلوب استخدام الناقلات الصغيرة تخرج بها من مضيق هرمز ثم يجري تحميلها ناقلات عملاقة. اليوم العراق هو الذي يستخدم هذا الأسلوب، بالتالي يصدر النفط بناقلات صغيرة وبعدين يجري إطفاء أجهزة التتبع الآلي. هذه الناقلات من السهولة أن تمر من خلال المضيق، صعب استكشافها واستهدافها، وبالتالي العراق زادت صادراته بفعل اعتماد هذا الأسلوب. طبعا العراق معناها أنه بدأ ما يبيع نفطه مطروح في موانئ البصرة، بينما مطروح في منطقة ما بعد مضيق هرمز، فهو اللي يتحمل كلفة النقل والشحن والتأمين والمخاطر أيضا، وذلك يشوف صادراته زادت مقدار 1,000,000 برميل يوميا قياس إلى شهر تموز. هو أسلوب ذو فعالية كبيرة اعتمدت الإمارات والكويت أيضا، بحيث هذه الدول جميعا استعادت حوالي أكثر من 70% من إنتاجها النفط السابق.
2: ولتفادي الشلل التجاري لجأ العراق إلى اعتماد أسلوب الناقلات الصغيرة وإطفاء أجهزة التتبع لتفريغ النفط خارج المضيق، متحملا بذلك كلف التأمين والمخاطر المباشرة لرفع حجم التصدير. يوضح هذه الآلية الدكتور أحمد صدام.
4: استهداف ناقلات النفط في المياه الإقليمية العراقية هذا أكيد يرفع من مستوى المخاطر، وهذا معناه أنه يستمر العراق وشركة سومو بالبيع بسعر خصم من 25% إلى 30%. يعني حتى الآن العراق يدفع يوميا ما يقارب 75 مليون دولار إذا أخذنا نسبة 25% ل3,000,000 برميل يوميا تصدر، وبالتالي هكذا هجمات هي ترفع من مستوى التكاليف، بمعنى أن الهجمة لا تقتصر كلفتها فقط على قيمة النفط أو الباخرة التي تتعرض إلى هجوم، وإنما المخاطر تمتد لأيام، وهذا أيضا يرفع من القوة التفاوضية للشركات بما ينعكس الشركات الناقلة، أقصد بما ينعكس سلبا على شركة سومو إيرادات العراق. وجود هكذا هجمات يدفع الشركات إلى التفاوض بشكل أكبر في الضغط بالمطالبة بخصم أكبر على أسعار البراميل المصدرة بفعل هذه الهجمات وهذه المخاطر الجيوسياسية، وبالتالي هذا كله ينعكس في النهاية على ضعف في مستوى الإيرادات النفطية للعراق.
2: أما على المستوى الأمني والتنسيق الحدودي، فتؤكد الجهات المحلية أن حماية المياه الإقليمية وتأمين حركة السفن يستندان إلى بروتوكولات واتفاقيات اتحادية تشترك فيها قيادات العمليات والوزارات المعنية لضمان سلامة الممر المائي. يضعنا في هذا الإطار الأمني رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة عقيل طالب.
5: بالنسبة لحوادث استهداف السفن لها تداعيات تتعلق الحرب، يعني السفن اللي تحمل أحيانا البترول أو الطاقة أو المواد المهمة اللي تدخل للعراق داخل المياه الإقليمية صعب استهدافها وممنوع استهدافها، يعني حسب الاتفاقيات وحسب قوانين اللي تربطنا بدول الجوار أو تربطنا بدول المنطقة. هذا التنسيق طبعا مو شأن محلي، هو شأن اتحادي، أكيد أكو تنسيق وزارة الدفاع والقوات الأمنية قيادة العمليات اللي مرتبطة بالقائد العام، أكيد كبروتوكول يعني بين الجارة الإسلامية إيران وبين العراق موجود، أكو تفاهمات في هذا الموضوع، لكن هذا الأمر اتحادي وليس محلي.
2: بين كلفة الخصومات المالية ومخاطر الشحن المباشر، يظل الاقتصاد العراقي مرهونا باستقرار الممرات البحرية وتأمين حركة الناقلات. إن اعتماد الأساليب الاستثنائية لتصدير الخام يمثل حلا مؤقتا لمواجهة ضغوط الحرب، لكنه يحتم في الوقت ذاته تعزيز الحماية السيادية وتفعيل الأنابيب البرية الاستراتيجية للحد من الارتهان الكامل لنقطة اختناق بحرية واحدة.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: نعم، بيانات الفرد التي تستخدمها الشركات الكبرى يوميا هي لكي تسيطر عليه، تسيطر عليه من ناحية الاقتصاد، تسيطر عليه من ناحية توجيه البيانات وتوجيهها نحوه، وبالنتيجة توجيهه يعني توجيه الأفراد إلى المنصات، منصات الشراء والاستهلاك طبعا بالدرجة الأساس. فلذلك دائما ما تأخذ هذه الشركات الموقع الجغرافي، تأخذ الاهتمامات التي يبديها الشخص ببعض المنتجات، سجل التصفح لديه وعمليات البحث التي يقوم بها، وحتى الوقت الذي يقضيه المستخدم في خدمة معينة. يعني كم يقضي المستخدم في مثلا السوشيال ميديا، كم يقضي في الانستغرام، كم يقضي في الفيسبوك، فتستهدفه في الأماكن التي يقضي وقتا أكثر فيها. كذلك المنتجات التي يبحث عنها أو يضيفها إلى سلة الشراء، أيضا ماهيتها، عددها، وإرادته في استحصال هذه المنتجات. ولا تكمن القيمة الاقتصادية لهذه البيانات بالضرورة في كل معلومة منفردة، وإنما في إمكانية جمع كميات كبيرة منها وتحليلها. وطبعا أثار هذا الموضوع يعني تساؤلات أخلاقية، كان من ضمنها هل إن هذا هو نوع من تجسس على بيانات الفرد، على موقعه، على حاجاته، على طلباته، على نوع الاستهلاك لديه. هذا هو فعلا كذلك، ولكن لم تهتم الشركات الكبرى لهذه التساؤلات الأخلاقية واستمرت، لأنه رؤوس الأموال هي تكمن في إدارة هذه المصلحة العامة لهذه الشركات الكبرى. يعني هذه الشركات الكبرى إذا لم تشتغل وفق هذه الرؤية التي تتجسس من خلالها على بيانات الأفراد، على اهتماماتهم، لن تستطيع أن تستهدفهم عبر الخوارزميات، وبالنتيجة تسوق هذا الكم الهائل والكبير من المنتجات التي تباع يوميا بالمليارات عبر العالم في كل مستلزمات الحياة، من الأجهزة الكهربائية إلى الملابس إلى الصناعات الدوائية وغيرها. أصبح الكل يستهدف، كل حسب احتياجه، وإحنا متحدثين بهذه الموضوع كثيرا. إذن حتى أن بعض الشركات ومنها شركة ميتا، يعني وعلى رأسها طبعا فرعها الأساسي فيسبوك، تتهم بأنها تصدر معلومات الأفراد وبيانات الأفراد إلى شركات أخرى تبيعها، يعني مو تصدرها مجانا، إنما تبيع بيانات المشتركين لديها، اهتماماتهم، إلى تلك الشركات، وبالنتيجة تبدأ تلك الشركات بالاستهداف، وأيضا تتعاون شركات التواصل الاجتماعي باستهداف الأفراد. وهذه كلها تجري تحت عملية كبرى هي عملية العولمة ورأس المال الخفي الذي يحاول أن يسيطر على كل شيء. أحمد الرسام ومزيد من التفاصيل.
1: من البحث عن منتج إلى مشاهدة مقطع فيديو وتحديد الموقع، ينتج المستخدم يوميا كميات هائلة من البيانات التي أصبحت موردا اقتصاديا للمنصات الرقمية والشركات. فكم تساوي هذه البيانات؟ وكيف تتحول إلى إيرادات وأرباح؟ ومن يحصل على القيمة الناتجة عنها؟ لا توجد إجابة رقمية موحدة لقيمة بيانات الفرد، إذ تشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن قيمة البيانات تعتمد بدرجة كبيرة على طريقة إنشائها ومشاركتها واستخدامها وإدارتها، كما أن البيانات أصبحت مدخلا رئيسيا في إنتاج العديد من السلع والخدمات، من خدمة مجانية إلى قيمة اقتصادية. كل عملية بحث أو زيارة لموقع أو استخدام تطبيق يمكن أن تنتج بيانات مثل سجل التصفح، عمليات البحث، الموقع الجغرافي، نوع الجهاز، الوقت الذي يقضيه المستخدم في خدمة معينة، المنتجات التي يبحث عنها أو يضيفها إلى سلة الشراء. ولا تكمن القيمة الاقتصادية لهذه البيانات بالضرورة في كل معلومة منفردة، وإنما في إمكانية جمع كميات كبيرة منها وتحليلها واستخلاص أنماط تساعد الشركات على اتخاذ القرارات الاستثمارية والتسويقية، تحسين المنتجات والخدمات، فهم سلوك العملاء والتنبؤ به، توجيه الإعلانات فائقة الاستهداف. وتوضح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن البيانات أصبحت مدخلاً أساسياً للإنتاج، وأن قيمتها لا تحدد بمجرد حجمها، وأن قيمتها لا تتحدد بمجرد حجمها، بل تتأثر بالسياق الذي تستخدم فيه وبقواعد الحوكمة التي تحدد كيفية إنشائها ومشاركتها واستخدامها. وهنا تظهر إحدى الخصائص الأساسية لاقتصاد البيانات. البيانات ليست سلعة تقليدية، لها سعر موحد يمكن وضعه على كل سجل أو معلومة. فقد تكون معلومة محدودة القيمة بمفردها، لكنها تصبح أكثر فائدة عند ربطها ببيانات أخرى أو استخدامها داخل نموذج تحليلي أو تجاري.
0: كذلك فإن قيمة البيانات تتغير بحسب نوعها ودقتها وحداثتها والغرض من استخدامها، فضلا عن إمكانية إعادة الاستخدام في أغراض متعددة. ولهذا تتحدث منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تعدد طرق تقييم البيانات وصعوبة اعتماد مقياس واحد لقيمتها الاقتصادية. والأهم اقتصاديا أن قيمة البيانات قد لا تظهر في فاتورة يدفعها المستخدم. فعندما يستخدم شخص محرك بحث أو منصة اجتماعية، كان يكون انستغرام مثلا، أو خدمة رقمية مجانا، قد تكون البيانات الناتجة عن استخدامه جزءا من المدخلات التي تساعد الشركة على تطوير الخدمة أو تحسينها. فلذلك الاستهداف الإعلاني، وهذا مصطلح مهم، يحلل سلوك، يأتي من خلال تحليل سلوك العملاء على تلك المنصات. يعني سلوك العميل في البحث، سلوك العميل في الرغبة، سلوك العميل في القدرة على الشراء، هذه كلها من خلالها تتحدد الاستهدافات الإعلانية. لذلك فإن السؤال الاقتصادي الأهم ليس كم تدفع الشركة مقابل بيانات الفرد، كم تعطي، ولكن ما القيمة الاقتصادية التي يمكن أن تنتجها البيانات بعد جمعها وتحليلها واستخدامها، ومن يستفيد من هذه القيمة. طبعا لا ننسى بأن الذكاء الاصطناعي حضر وبقوة في هذا الموضوع، والتحول الرقمي الكبير، لأن البيانات الشخصية التي يأخذها الذكاء الاصطناعي من الفرد الذي يسأله فهي أصلا استراتيجيا لا يقاس برقم ثابت لبيانات الفرد، بل إن العملية لا تنتج مجرد سجل للمواقع، بل تشكل بصمة رقمية متكاملة. إذن هنا دخل عندنا أيضا سوق الذكاء الاصطناعي الذي أيضا يستخدم بيانات الفرد في استهدافه من قبل الشركات. كذلك فإن الذكاء الاصطناعي لم يعد يكتفي بالمعلومات التي نقدمها عن أنفسنا، بل يستطيع كذلك أن يحلل السلوك ويستخرج الاستنتاجات والاحتمالات. إذن الموضوع الآن أصبح أكبر. يعني الذكاء الاصطناعي سابقا كانت المنصات تحلل رغباتنا وتشوف البيانات التي نحن نتبعها فتستهدفنا الإعلانات. الآن لا، الذكاء الاصطناعي يحلل الشخصية ويعطيها للشركات ويقول لهم أن هذا الشخص مثلا مهتم بهذه القضية، فتبدأ المنصات أيضا تستهدفك وفق هذا المنطق، وهذا راح يكون أخطر بكثير بصراحة من استهداف الشركات الاعتيادية. فمثلا أنت لا تكتب أنك تبحث عن سيارة على سبيل المثال في محرك البحث الجوجل، لكنك إذا تسأل الذكاء الاصطناعي سيحلل سلوكك ويحلل رغبتك من خلال يعني السؤال الذي سألته، وبالنتيجة تستهدفك إعلانات تجيب عن سؤالك. لقد بلغت إيرادات الإعلان عبر الإنترنت في الولايات المتحدة لعام 2025 فقط 294 مليار دولار، وفقا لتقرير رابطة الإعلان التفاعلي IAB الذي أعدته شركة برايس ووترهاوس كوبرز. ولا تعني هذه الأرقام أن البيانات الشخصية تساوي هذا الرقم، فالإعلان الرقمي سوق متكاملة يدخل فيها الإنفاق الإعلاني، المنصات والمحتوى والتقنيات وغيرها، لكنها تكشف حجم الاقتصاد الذي أصبحت البيانات والتحليلات جزءا أساسيا من بنيته.

وليس بعيدا عن الحياة الرقمية والبيانات الرقمية، ولكن هذه المرة البيانات الرقمية توفر فقرا في الانتباه.

فقر الانتباه بصريح العبارة هو ما تتسبب به التكنولوجيا الفائقة. التكنولوجيا الفائقة هي التي تؤسس لفقر الانتباه. طبعا هذا الموضوع حذر منه الخبير الاقتصادي هربرت سيمون عام 1971 حين أكد أن وفرة المعلومات تخلق فقرا في الانتباه. لذلك ما عادت الناس الكثير من الناس، لا أقول الجميع لأنه سوق الكتاب ما زلنا نتفائل به خيرا ولو قد يعني يستشكل بعضهم علينا، ولكن حقيقة هنالك مريدين للكتاب، هنالك محبين له، هنالك أناس ما زالوا يحتفظون بكتبهم ويلتقون معها ويتصفحونها ويشتمون أوراقها. ولكن هذه نظرة مثالية، لا نكون مثاليين بهذه الطريقة، لأن سوق الكتاب أيضا فقد جزءا كبيرا من أهميته

0: بسبب التكنولوجيا الفائقة. لماذا؟ لأن وفرة المعلومات عودت الأدمغة، أدمغتنا على معلومات كبيرة وكثيرة وبالساعة وبالثانية. الكتاب ما ينطيك هذه الدفقة المعلوماتية الكبيرة، لذلك الشخص الاعتيادي من عندنا أصبح غير متشوق للكتاب مثلا أو الصحيفة، لأن هو دماغه متعود وفرة معلومات، كثرة معلومات اقتصادية، اقتصاد، سياسة، اجتماع، ثقافة، أغاني، موسيقى، شنو تريد موجود يمك بنقرة زر. ما معقولة تروح أنت تعوف كل هذا وتتمسك بكتاب لا بي صورة لا بي. هاي حقيقة للأسف، يعني أنا عندما أتحدثها أتحدثها بغصة، ولكن هي التي عودت الأدمغة على هذا النمط من التعليم الآلي، واللي هو يوفر فقرا في الانتباه. في دول العالم المتقدمة ما زالت تحافظ على كيان معتبر للكتاب وحضور أساسي في مدارسها وفي ثانوياتها وفي جامعاتها على الرغم من التقدم التكنولوجي الهائل، ولكن يبقى الكتاب له أثر كبير، له حضور كبير، تبقى المتصفحات التقليدية، الأوراق إلى آخره، الأقلام لها حضور كبير لديهم. سبب في ذلك أنها توفر تركيزا في الانتباه، عكس التكنولوجيا الفائقة، التكنولوجيا المتعددة الاستخدامات، وفرة المعلومات الكبيرة تتدفق علينا يوميا آلاف المعلومات، عشرات الألوف من المعلومات، لا نحتفظ بالجزء الأكبر منها بسبب تزاحمها في الأدمغة، حتى أن الأدمغة تعبت من كثرة التتابع لهذه المعلومات. لذلك ما حذر منه هيربرت مايسون عام 1971 وقعت به البشرية، وهي أن كثرة ووفرة المعلومات تقلل من التركيز وتقلل من الانتباه وتقلل من التشدد في مراقبة العقل البشري في موضوعة العلم. لذلك ما زال الكتاب سخيا على الدماغ، لأنه يعطيه في المعلومات، لأنه يعطيه المعلومة خطوة خطوة، عكس الهواتف النقالة والتابلتات التي تعطيه المعلومة دفقة واحدة ودفعة واحدة، وهذا يؤدي إلى تشتت في الانتباه كبير جدا. شهلة محمد ومزيد من التفاصيل.
1: في ظل نمط حياة الرقمي لا يتوقف عن إرسال الإشعارات والرسائل، أصبح الحصول على لحظات من التركيز المتواصل أمراً بالغ الصعوبة، حيث تنتقل أدمغتنا سريعاً بين المهام المتعددة دون معالجتها بالكفاءة نفسها. ومع الاعتياد على هذا النمط المتسارع، باتت الأنشطة التي تتطلب صبراً وتركيزاً كقراءة كتاب أو خوض محادثة هادفة تبدو أقل إثارة مقارنة بالمحتوى الرقمي الذي يمنح استثارة جديدة كل بضع ثوان. ويطلق البعض على هذه الظاهرة مصطلحات شائعة مثل دماغ تيك توك أو تعفن الدماغ، وهي تعبيرات غير طبية تستخدم لوصف المخاوف المتعلقة بالإفراط في استهلاك المحتوى والتنقل المستمر بين التطبيقات، وما يرافق ذلك من تشتت حاد وعجز عن الإمساك بزمام الانتباه. وتعود جذور هذه الظاهرة إلى المفهوم الذي حذر منه الخبير الاقتصادي هيربرت سيمون عام 1971، حيث أكد أن وفرة المعلومات تخلق فقراً في الانتباه، وهو ما يعرف اليوم باقتصاد الانتباه الذي تتنافس فيه المنصات والتطبيقات على استنزاف وقت الإنسان وتركيزه. وقد أدى انتشار الهواتف الذكية والمحتوى المتجدد بشكل دائم إلى جعل الانتقال بين المحفزات جزءاً أساسياً من تفاصيل اليوم، ما أضر بالقدرات الذهنية وأوجد حالة من التشتت المزمن لدى مختلف الفئات العمرية. وتؤكد أبحاث عالمة النفس غلوريا مارك أن معدل الانتباه في البيئات الرقمية شهد تراجعاً دراماتيكياً عبر العقود الأخيرة، إذ انخفض متوسط الوقت الذي يقضيه الفرد في التركيز على مهمة واحدة قبل الانتقال لغيرها من دقيقتين ونصف عام 2004 إلى

أضر بالقدرات الذهنية وأوجد حالة من التشتت المزمن لدى مختلف الفئات العمرية. كما قلنا، تعود جذور هذه الظاهرة إلى المفهوم الذي حذر منه الخبير الاقتصادي هربرت سيمون عام 1971، حين أكد أن وفرة المعلومات تخلق فقرا في الانتباه، وهو ما يعرف اليوم باقتصاد الانتباه الذي تتنافس فيه المنصات والتطبيقات على استنزاف وقت الإنسان وتركيزه.

وما زال الاستشهاد المرجعي للمجلات العلمية العربية أو ما يسمى بأرسيف يتقدم ببطء على مستوى العالم.

0: بمعنى آخر، مساهمات العرب على مستوى العالم في المجلات العلمية وبلغة الضاد اللغة العربية قليل، ولكن هنالك معامل التأثير أو ما يسمى بأرسيف نشر تقريرا لعام 2026. من خلال هذا التقرير تعزز حضور النشر الأكاديمي العربي على المستوى العالمي، وأكد التقرير بأن هنالك وعيا متزايدا لدى الجماعة العلمية العربية من أساتذة الجامعات إلى آخره، باحثون أيضا في مجالات متعددة، بأهمية الاعتماد على البحث والنشر باللغة العربية. للأسف الشديد في السنوات التي سبقت 2026 كان النشر في اللغة العربية قليلا، ولكن هنالك مساهمات كبيرة من قطر، وبالتحديد يعني حتى أنها أطلقت مشاريع مهمة في هذا المجال، مساهمات أساسية، ومنها معجم الدوحة التاريخي الذي كان له بعدا معرفيا وأكاديميا كبيرا. عبد الخالق كريم ومزيد من التفاصيل.
1: أطلق معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية أرسف نتائج تقريره السنوي 11 لعام 2026 في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور النشر الأكاديمي العربي على المستوى العالمي. ويعد أرسف أداة منهجية تعتمد معادلات معيارية صارمة مستمدة من المقاييس الدولية لقياس الأهمية النسبية للأبحاث والمجلات الأكاديمية وتحديد حجم تأثيرها العلمي داخل تخصصاتها المختلفة. وفي لقاء أقيم بالعاصمة الأردنية عمان لإطلاق النتائج، أوضح رئيس المبادرة الأستاذ الدكتور سامي الخزندار أن تقرير هذا العام يعكس وعيا متزايدا لدى الجماعة العلمية العربية بأهمية الاعتماد على البحث والنشر بلغة الضاد. وأكد الخزندار أن البيانات الصادرة تبرز حجم الإنتاج العلمي العربي الذي عجزت المؤشرات العالمية عن توفيره، مشيرا إلى أن النشر العلمي أضحى ضرورة لإنتاج المعرفة بدلا من استيرادها، وأن المبادرة نجحت في نقل هذا الإنتاج من حيز غير مرئي إلى إنتاج معترف به وموثوق عالميا. وعلى صعيد الأرقام والنتائج، فحصت الفرق العلمية لأرسف أكثر من 5600 مجلة بحثية تصدر عن 2600 هيئة علمية، حيث نجحت 1303 مجلات في اجتياز 32 معيارا متوافقا مع المعايير الدولية. ولم تقتصر هذه المجلات على 19 دولة عربية فحسب، بل شملت أيضا 9 دول أجنبية تصدر مجلات محكمة باللغة العربية، من بينها بريطانيا والولايات المتحدة وهولندا وتركيا وماليزيا. أما على مستوى الباحثين فقد راجع التقرير أبحاث أكثر من 413,000 مؤلف عربي، وكشف عن أن أكثر من 135,000 مؤلف جرى الاستشهاد بإنتاجهم العلمي، مسجلا زيادة قدرها 22% مقارنة بالعام الماضي.
0: إذن مجموعة البحوث العلمية التي تنشر باللغة العربية كما قلنا هي ليست يعني بالإنتاج الكبير، ولكن هنالك آلاف الكتب المنشورة باللغة العربية على مواقع عالمية مثل موقع الأركيف العالمي اللي يعني للأسف حظر في العراق قبل فترة، ولكن هنالك تعليمات جيدة من السيد وزير الاتصالات أعلن عنها قبل أيام بأنه سيتم رفع الحظر عن موقع أركيف أو منصة أركيف أو أركايف العالمية، وهي منصة فيها الكثير الكثير الكثير من الأبحاث باللغة العربية. على صعيد المؤلفين، التقرير راجع أكثر من 413,000 مؤلف عربي، وأيضا هنالك أكثر من 135,000 مؤلف آخر في نتاجات علمية كبيرة. طبعا أكثر الدول التي جاءت في أو تصدرت الإنتاج العلمي العربي بالبحوث، وهذه حقيقة يهمنا كثيرا نتحدث به. مصر جت بالدرجة الأولى، يبدو أن المصريين دائما يتصدرون في بعض القضايا. والشيء الجميل أنه مصر جاءت ب 381 مجلة علمية وما يزيد عن 29 ألف مؤلف. والأجمل أن العراق جاء من بعد مصر ب 135 مجلة و 24 ألف مؤلف باللغة العربية. والسعودية جاءت بعد العراق ب 73 مجلة والأردن ب 45 مجلة. طبعا على الرغم من حلولها كمصر بالمرتبة الأولى، لكنها احتكرت المراتب العشر الأولى عربيا في نتائج معامل التأثير العام، والذي يقارن قوة التأثير بين جميع المجلات المتخصصة من مختلف التخصصات. حقيقة قادت مصر وكل من مصر والعراق والسعودية نتائج البحث العلمية الكبرى في أو عالميا. وكذلك الجامعات، يعني الجامعات أيضا تصدرت، يعني لدينا الجامعات العراقية كانت أيضا متصدرة في البحث العلمي، خصوصا جامعة بغداد والجامعة التكنولوجية، وكذلك جامعات أخرى. أما في مصر أيضا كانت هنالك جامعات حاضرة، ومنها جامعة بورسعيد ودمياط وغيرها. أما في مجال الحوكمة الدولية، لم يكتفي التقرير بالتأثير التراكمي، بل رصد مؤشر الذي يقيس مدى التفاعل السريع مع أبحاث المجلات التي تنتشر خلال هذه الفترات. مع ذلك العراق جيد بتصدره بالمرتبة الثالثة تقريبا بعد الجزائر ومصر، لأن الجزائر هي كانت في المرتبة الأولى في المجلات العلمية وفي البحوث العلمية المنشورة باللغة العربية.

0: الفكرة هذه المرة تستهدف إحدى العقبات الأساسية أمام إقامة وجود بشري طويل الأمد على القمر وتوفير الطاقة للمركبات والمعدات والمنشآت من دون الاعتماد على الإمدادات القادمة من الأرض. لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل.
1: تستعد شركة بلو أوريجين الأمريكية المتخصصة بصناعة الفضاء والطيران والرحلات الفضائية السياحية لبناء مصدر طاقة مرتفع على القمر، لكن الفكرة تخفي وراءها تحدياً أكبر يتعلق بكيفية إبقاء المنشآت القمرية عاملة في المستقبل. ربما لا تكون المشكلة الكبرى أمام بناء قاعدة بشرية على القمر هي الوصول إليه، بل كيف ستوفر الكهرباء بصورة مستمرة وموثوقة. ولهذا كشفت بلو أوريجين عن مفهوم جديد أطلقت عليه برج الطاقة، وهو نظام شمسي رأسي مصمم لتوفير أكثر من 10 كيلووات من الكهرباء للعمليات المستقبلية في منطقة القطب الجنوبي للقمر. وتكمن أهمية الفكرة في أنها تستهدف إحدى العقبات الأساسية أمام إقامة وجود بشري طويل الأمد على القمر وتوفير الطاقة للمركبات والمعدات والمنشآت من دون الاعتماد على الإمدادات القادمة من الأرض. لا يمثل برج الطاقة فكرة ظهرت فجأة، بل يبدو امتداداً لتقنية سابقة طورتها شركة هانيبي روبوتكس التابعة لشركة بلو أوريجين تحت اسم سارية ومصفوفة الطاقة القمرية. وقد اختبرت الشركة هذه التقنية في مركز جونسون التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا في هيوستن عام 2024. ضمن الجهود الرامية إلى تطوير أنظمة يمكنها توفير الكهرباء لوجود بشري مستدام على سطح القمر، وتقول الشركة إن التصميم المعياري يمكن توسيعه مستقبلاً ليشكل شبكة من مصادر الطاقة بحيث لا تقتصر الكهرباء على المركبة التي تحمل النظام، بل تصل إلى المعدات والمنشآت المنتشرة حولها. وتندرج هذه التقنية ضمن مشروع أوسع تقوده ناسا لتطوير أنظمة شمسية رأسية، وهو ما يعكس تغيراً في طريقة التفكير في الطاقة القمرية. فبدلاً من نشر الألواح أفقياً على مساحة واسعة يمكن رفعها إلى ارتفاع يسمح بالتقاط ضوء الشمس فوق العوائق والتضاريس. اختارت بلو أوريجين القطب الجنوبي للقمر لأن المنطقة تعد من أهم المواقع المطروحة للاستكشاف البشري المقبل. وتحاول مشاريع الطاقة القمرية معالجة مشكلة تختلف جذرياً عن تلك الموجودة على الأرض، فالقمر لا يمتلك غلافاً جوياً أو شبكة كهرباء، كما أن تضاريسه تجعل اختيار مواقع الإضاءة الشمسية المناسبة أمراً بالغ الأهمية. لذلك يمكن لنظام رأسي بارتفاع 20 متراً أن يرفع الألواح فوق سطح القمر ويوفر الكهرباء للمعدات التي تحتاج إليها قاعدة مستقبلية للعمل.
0: وتندرج هذه التقنية ضمن مشروع أوسع تقوده ناسا لتطوير أنظمة شمسية رأسية، وما يعكس تغيرا في طريقة التفكير في الطاقة القمرية. فبدلا من نشر الألواح أفقيا على مساحة واسعة يمكن أن ترفع إلى ارتفاع يسمح بالتقاط ضوء الشمس فوق العوائق والتضاريس. اختارت بلو أوريجين القطب الجنوبي للقمر لأن المنطقة تعد من أهم المواقع المطروحة للاستكشاف البشري المقبل.

0: وبذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.

0: حبك أقول لك قلبي تاني.
1: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير أف أم.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

حكومة الزيدي أمام تحديات حسم ملف السلاح والاستجابة للضغوط الخدمية، وماذا لو رفضت الفصائل تسليم سلاحها؟ ماذا يحصل إذا لم يتم حصر السلاح في حزيران 2027؟ وعن العامل الأمريكي والإقليمي في ملف سلاح المقاومة العراقية. وأيضا في شأن الدولي، هل تستغني السعودية عن شراكتها مع الولايات المتحدة؟ هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير، ونبدأ بملف دولار رغم التردد والمعلومات حول هذا الموضوع والتضارب والآراء والتحليلات وكل من أصبح يفتي كيف بقضية الدولار وليش صعد وليش ينزل وشنو الحلول الاقتصادية بدل رفع سعر الصرف وليش الحكومة سوت هيك والحكومة جاي تظلم الناس والحكومة وتداعيات كثيرة. بس المتفق عليه واللي نعرفه احنا كناس عاديين لا تجار ولا حكومة ولا أصحاب قرار نحاول أن نعيش بدخلنا المحدود، هو أكو كارثة اقتصادية طاحت على روسنا. هذا اللي مجزم به واللي متفق عليه بعيدا عن كل التحليلات التنظيرات، هذا يصير وهذا ما يصير وهذا صح وهذا خطأ. 16% خلال يوم واحد من رفع سعر صرف الدولار زادت على كل البضائع. اي شيء تريد تشتري من بطل الماي، بطل الماي الحلو، الى السيارات، الى اي شيء اخر، زاد 16%. هاي بالوجه. هسه ما راح نحلل، ما راح نقول هو هاي الخطوه صح او خطا والحكومه سوتها صح او سوتها خطا او اكو حلول بديله غيرها او شنو الحل وليش سوت هيك وشنو سبب المشكله اللي ما قدرت تسيطر عليها الحكومه، يعني المضاربين بالدولار واللي يهربون الدولار كم واحد الحكومه ما قدرت تسيطر عليهم فقررت تعاقبهم عاقبة الناس كلها. المهم ف16% بالوجه زادت. اجت البرلمان، طلعوا البرلمان، شفنا امس البرلمانيين شلون ارواحهم ويدقونها بجلسة البرلمان وهذا ما يصير واحنا ما ندر ليش، لانه قبل يوم مستضافين وزير المالية قال لهم الموضوع قيد الدراسة وماكو قرار لرفع سعر الدولار وهو الموضوع قيد الدراسة واحتمال نلقى حلول. ثاني يوم الصبح البنك المركزي يصدر قرار أو ينزل بيان برفع سعر الصرف، وكان المفروض اليوم جلسة لاستضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لاستبيان هذا الإجراء، هذا الإجراء وليش صار. لكن اليوم ماكو جلسة للاستضافة، حيث أفادت مصادر نيابية بعدم وجود جلسة لمجلس النواب وبالتالي عدم عقد الاستضافة المقررة لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة أسباب رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي وتداعيات هذا القرار. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي قد وجه يوم أمس الأربعاء باستضافة محافظ البنك المركزي وزير المالية لبحث أسباب رفع سعر الصرف للدولار وتداعياته خلال جلسة هذا اليوم الخميس بحسب بيان مقتضب صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب يوم أمس. وبدأ عدد من أعضاء مجلس النواب يوم الأربعاء بجمع تواقيع لاستدعاء محافظ البنك المركزي ووزير المالية والمطالبة بإلغاء قرار تغيير سعر صرف الدولار. وكان مجلس النواب قد قرر يوم الأربعاء تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي بناء على ما عرضه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي خلال جلسة الاعتيادية اللي كانت لسنة 2026 جلسة 544، ليصبح سعر بيع الدولار النهائي للمواطنين والمؤسسات المالية غير المصرفية 1520 دينار لكل دولار بعد أن كان 1320. بالمقابل كشف النائب السابق أمير المعموري صباح هذا اليوم أن أغلب المعترضين على رفع سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي كانوا على علم مسبق بالقرار، وأشار إلى أنهم اشتروا الدولار قبل الإعلان عن السعر الجديد وحققوا فوائد مالية كبيرة. هذا الكلام للنائب السابق أمير المعموري، والذي قال أيضا في منشور على حسابه في فيسبوك أن أغلب المعترضين يعلمون برفع سعر الدولار وقاموا بشراء الدولار من الأسواق قبل التصويت والإعلان عن السعر وحققوا فوائد كبيرة، فمن التظاهر بعدم العلم، فلماذا التظاهر يقول المعموري بعدم العلم. وتساءل أيضا مجلس الوزراء في تمثيل لجميع الكتل السياسية وهم من صوتوا على تعديل سعر الصرف، هل مثلوا الكتل السياسية أو مثلوا الكتل السياسية هذه يعلمون أو يعملون بسرية تامة
واخفوا هذه المعلومات، إذن لماذا الجميع يقول معموري لا يقولون لا نعلم وهذا حدث فجأة؟ السر بالفجأة. ليش فجأة؟ ليش خلال الشهر الفات والشهر اللي قبله، يعني خلال شهرين أو ثلاثة، كان سبب ارتفاع وتذبذب بسعر الصرف في السوق الموازي مقابل السعر الرسمي كان البنك المركزي ومستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح يقول انه ماكو سبب داعي لرفع سعر الصرف غير المضاربات، وهذول الناس كانوا يضاربون بالدولار، بالتالي يؤدي الى ارتفاع السعر سعر الصرف، والحقيقة انه لا ماكو اي تغيير، واحتياط البنك المركزي يغطي عجز الميزانية وما عندنا مشكلة، وغير انه سعر الصرف ما راح يتغير والمضاربات هي السبب. زين ليش قبل شهر هذا القرار كان مطروح، وقبل شهر كانت المضاربات واللي يعلمون وأصحاب رؤوس الأموال يعلمون بهذا القرار ويضاربون، يقول لك على أساس يتم المضاربة بدون ما يدرون أنه أكو تغيير بسعر الصرف وبالذهب والدولار، والنتيجة أنه فجأة يتغير سعر الصرف بليلة ويوم وتوقف كل حياة الناس. بنفس الوقت نتساءل، يعني هو ذا كان هو هذا الحل بوجهة نظر الحكومة، احنا ما راح نعترض على الحل ونقول هو هذا الحل صح او خطأ وليش ومو ليش مثل ما قلنا من البداية، لكن حتى نسد الباب على هؤلاء المضاربين اعلن قبل شهر. صح الى تداعيات هذا الموضوع، لكن ربما اقل من الان، يعني تقل لو قبل شهر عالن او شهر نيابة انه إن راح نحدد سعر الصرف بالميزانية 2027 وراح يبدأ العمل بسعر الصرف الجديد من فلان تاريخ، ابتداء من فلان تاريخ سعر الصرف الجديد راح يكون كذا، واطي مهلة للناس للتجار اللي عندهم عقود للي ماخذين شغل، وهذا القضية اثرت على العامل وعلى سعر الطماطة على الماي، اكو ناس ماخذة بالآجل، اكو ناس تبيع التصريف، اكو تجار يعني مشترين بايعين، اكو التزامات مالية مختلفة، وبالتالي انت وقفت السوق. الى متى راح يبقى هذا السوق؟ هذه الزيادة اللي ضفتها على سعر الدولار اللي حد الان هي 16% وراها زين التضخم، انخفاض القيمة الشرائية، ارتفاع الأسعار، الوضع الإقليمي، وأيضا ارتفاع الأسعار العالمي، هذا كله راح ينضاف على المواطن. يعني تبديلة الدهن اللي كانت ب50,000 واللي هي أساسا صعد سعرها قبل خلال الأشهر الأخيرة اللي راح تصير ب25,000 واحتمال أكثر. هذا ببساطة، بالتالي هذه الإضافة راح وبالتاكسي أو بسيارة الإجرة راح يضيفها على الإجرة، إذا غلت الإجرة راح تغلى على يعني أبو اللي يجيب بضاعة وبإجرة نقل أغلى، راح يضيف هذا الفرق بإجرة النقل راح يضيفها على سعر البضاعة، راح يضيفها على الناس اللي ما لاقي دواء واللي ما لاقي دفاتر الأبنائها مع بداية العام الدراسي، ولا لاقي كتب، الوزارة التربية اللي ما قادرة تطبع كتب وتغطي نفقة الكتب بسبب العجز المالي، وزارة الصحة اللي ما قادرة توفر الأدوية الأمراض المزمنة بسبب العجز المالي وعايشة على التبرعات، ووزارات أخرى بقية ما قادرة تشتغل، القطاع الخاص محتار منين يجيب فلوسه وكيف يستحصل أمواله بسبب اضطراب الأسواق، وبالنتيجة كيف ستحل، كيف تحتوى هذه التداعيات؟ هذا السؤال فقط اللي نسأله، ما راح نناقش قرار الحكومة، واللي ناس اللي تقول حل وناس تقول مو حل، وكل من يفتي بكيفه، وناس تقول انه اكو بدائل لهذا الموضوع او لا، العراق مر بأزمات، سعر الصرف ما ينخفض وما راح يرجع ينخفض والحكومة ما تقدر، لا سعر صرف الدولار ممكن ينخفض، ودليل على هذا الموضوع انه بال2025 و2026 كان سعر ال100 دولار 250,000 واكثر، ولحد 2010 صار ب120 الدولار. يعني بآلية اقتصادية معينة تقدر تسيطر على الاسواق، تقدر تخفض سعر، يعني زيد قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار وتخفض السعر.
تصير مو ما تصير، مو معجزة، بس إرادة حقيقية تتجاوز الفساد والمضاربين ومعاقبة الحقيقيين المتسببين بالأزمة الاقتصادية وأيضا إفقار وتعمد إفقار الناس حتى يختنونهم.

0: وننتقل لموضوع آخر لا يقل حساسية عن الوضع الاقتصادي العراقي، وربما يرتبط بجانب أو بآخر بالملف الاقتصادي، هو الملف الأمني وقضية حصر السلاح. حكومة الزيدي حددت حزيران 2027 موعدا نهائيا كمهلة مشروطة لتسليم سلاح الفصائل أو تنظيمه أو التفاوض عليه كمهلة نهائية، بعد أن كانت المهلة النهائية يوم 30/9 تأجلت هذه القضية، وبالتالي امتد الموضوع لإشعار آخر محدد مسبقا هو حزيران 27. بهذه المهلة ستلتزم الفصائل بعدم التدخل بالصراع الإقليمي، عدم تهديد المصالح الأمريكية أو السعودية أو أي هجوم داخلي أو خارجي، وبالتالي سيكون هناك اتفاق على قضية حصر السلاح بأي شكل أو بآخر من خلال تنظيمه، حصره، تسليمه، نزعه، سمي ما شئت من المصطلحات، إلى أنه يجب أن تكون النتيجة واحدة، هي إيقاف عمل أو هذا العنوان، إنهاء عنوان الفصائل خارج إطار الدولة بأي شكل أو بآخر ضمن الاتفاق العراقي الدولي والإقليمي والأمريكي. لكن حكومة الزيدي تواجه ضغوط أخرى غير هذا الملف، ضغوط الجانب الخدمي، واليوم الحديث عن تظاهرات خدمية، الحديث عن الوضع الاقتصادي وقضية أزمة الدولار اللي تزامنت مع هذه التطورات والتداعيات، ودعوات لتظاهرات خلال الأيام المقبلة نتيجة الضغوط الاقتصادية والخدمية، إضافة إلى حساسية ملف حصر السلاح. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: يدخل المشهد السياسي العراقي مرحلة من الهدوء الحذر، بينما يتحرك ملف تنظيم السلاح ببطء بين الإعلانات الرسمية والاختبارات الميدانية الحقيقية. وشهدت الأيام القليلة الماضية بروز أنباء عن موافقة عدد من الفصائل على تسليم سلاحها ورغبة أخرى في الدخول ضمن مسارات الحوار المباشر، وفق ما نقلته وسائل إعلامية عن رئيس الوزراء علي الزيدي، غير أن هذا الإعلان رغم أهميته السياسية البالغة يترك أسئلة جوهرية مفتوحة حول طبيعة السلاح المشمول والجدول الزمني للتنفيذ، إذ يظل الفارق كبيرا بين التصريحات الإعلامية والتطبيق العملي القابل للقياس على الأرض. وتشير المعطيات المتداولة إلى التوصل لهدنة تمتد لثلاثة أشهر بهدف الوصول إلى مرحلة أكثر تقدما في تنظيم الملف العسكري. وتتعامل وسائل الإعلام الدولية مع هذه التهدئة بحذر شديد، إذ أن توقف العمليات الميدانية لا يعني بالضرورة انتهاء القدرات التسليحية للتشكيلات. وتذهب بعض التحليلات إلى التحذير من أن تداعيات الانسحاب الأمريكي قد تترك مساحات لثغرات أمنية جديدة، لا سيما في المناطق المحاذية لإقليم كردستان، غير أن هذه التقديرات تبقى في إطار التحليل السياسي، مما يفرض على بغداد إدارة الملف بعناية دون تحويل المخاوف إلى أزمات جديدة. وعلى مسار موازن تتصاعد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية بالتزامن مع الملفات الأمنية، حيث شهدت محافظة ديالى تظاهرات حاشدة للمحاضرين والخريجين للمطالبة بالتعيينات وتعديل الأجور. ويكشف هذا الحراك الخدمي عن جانب حيوي يتصل بالحياة اليومية للمواطنين كالكهرباء والوظائف والخدمات الأساسية. ورغم عدم وجود رابط سياسي مباشر بين هذه الاحتجاجات وملف حصر السلاح، إلا أن تزامنهما يضع الحكومة أمام معادلة معقدة تتطلب الحفاظ على الاستقرار الأمني مع تقديم استجابة سريعة وملموسة للمطالب المعيشية المباشرة. أمام هذه التحديات المزدوجة تقف السلطات التنفيذية عند مرحلة اختبار سياسي ودقيق. وهكذا يظل النجاح الميداني رهناً بتحويل الاتفاقات الأمنية والمطالب الخدمية إلى قرارات ناطقة بالأرقام وملموسة في أرض الواقع.

0: إذن ماذا السؤال بعد كل هذا؟ ماذا لو رفضت الفصائل تسليم سلاحها نهاية حزيران 2027؟ ما هي السيناريوهات المتوقعة لهذا الموعد الذي حدد واللي يبدو أنه لا يجب أن يكون بعد تمديد؟ شهلة محمد في هذا التقرير.
1: في حال وصول الحكومة إلى نهاية حزيران 2027 دون اتفاق مع فصائل رئيسية، فإن الخيارات المتاحة أمامها ستكون مرتبطة بمدى التزام تلك الفصائل بالقانون وبقرارات الدولة وبطبيعة التوافق السياسي داخل مؤسسات الحكم. وقد تبدأ الحكومة حينها من الإجراءات القانونية والسياسية قبل أي خيار أمني، خصوصاً أن استخدام القوة ضد تنظيمات مسلحة ذات حضور سياسي وعسكري سيكون قراراً بالغ الحساسية وقد يؤدي إلى تداعيات أمنية وسياسية واسعة. هل يمكن أن تتحول المسألة إلى مواجهة داخلية؟ إن الانتقال من التفاوض إلى محاولة فرض نزع السلاح بالقوة يمكن أن يرفع مستوى التوتر، خصوصاً إذا اعتبرت بعض الفصائل أن الإجراءات الحكومية تستهدف وجودها السياسي أو العسكري، وتزداد حساسية الأمر بسبب امتلاك بعض الجماعات قدرات عسكرية متطورة، إذ أشارت رويترز إلى أن فصائل تمتلك ترسانة تشمل صواريخ بعيدة المدى وقدرات مضادة للطائرات إضافة إلى الطائرات المسيرة. ولهذا فإن أي مواجهة محتملة لن تكون مجرد عملية أمنية محدودة لجمع الأسلحة، وإنما قد تتحول إلى أزمة أوسع إذا توسعت المواجهة لتشمل مؤسسات الدولة أو مناطق نفوذ الفصائل. جوهر مشروع حصر السلاح هو تثبيت مبدأ أن الدولة هي الجهة الوحيدة التي تمتلك قرار استخدام القوة العسكرية، وفي حال عدم إتمام العملية سيبقى السؤال قائماً بشأن الجهة التي تمتلك القرار في حالات التصعيد الداخلي أو الإقليمي. وهذا الأمر يرتبط أيضاً بالسياسة الخارجية للعراق، فوجود جماعات مسلحة قادرة على تنفيذ هجمات خارج القرار الحكومي يمكن أن يضع بغداد أمام أزمات دبلوماسية، خصوصاً إذا أدت تلك الجهات إلى ردود عسكرية على الأراضي العراقية. وكانت فصائل مسلحة قد ربطت سابقاً التخلي عن السلاح بخروج القوات الأجنبية، فيما ترى الحكومة أن انتهاء المهمة العسكرية للتحالف يمثل تحولاً في البيئة التي تجري فيها مفاوضات حصر السلاح. إذا انتهت المهلة من دون اتفاق ومن دون إجراءات لاحقة، فإن النقاش لن يكون أمنياً فقط. سيطرح الأمر سؤالاً أكبر حول قدرة الحكومة على تنفيذ قراراتها عندما يتعلق الأمر بقوى مسلحة ذات وزن سياسي. وهنا قد يتحول موعد 30 حزيران 2027 من مجرد تاريخ في جدول المفاوضات إلى اختبار سياسي لمبدأ احتكار الدولة للسلاح.

احتمالات فترة تسليم السلاح أو هذا الموعد المحدد إذا التزمت أو لم تلتزم به الفصائل، شنو جاي يصير بهذه الفترة؟ لكن السؤال، سؤال المليون، السؤال الأبرز وما بعده وتداعياته اللي بدأنا نتلمسها الآن، ماذا يحصل إذا لم يتم حصر السلاح؟ هذا السؤال اللي يتزامن مع تقارير تم تسريبها ونشرها بأنه الولايات المتحدة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر للكيان الصهيوني للقيام بعمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية.

0: التقارير تشير إلى أنه لا مانع لدى الولايات المتحدة الأمريكية من قيام بين قوسين إسرائيل من عمل عسكري داخل الأراضي العراقية. لا، ونعرف أنه الجيش الاحتلال الإسرائيلي دائما يقوم بعمليات حتى ثأر على عمليات سابقة، ونذكر أنه كيف كانت تنطلق عمليات طيارات مسيرة وصواريخ من الأراضي العراقية انطلقت مع بداية 7 أكتوبر وما بعدها متداعيات الحرب مع على إيران، كيف كانت هناك يعني هذه الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة اللي انطلقت من الأراضي العراقية باتجاه الأراضي المحتلة. وبالتالي إذا فعلا نفذت إسرائيل هذا النوع من العداء على الأراضي العراقية، ما هي تداعياته وكيف سيكون الرد وموقف أو ملف السلاح في هذا الموضوع؟ شاهد محمد في هذا التقرير.
1: يتجه ملف حصر السلاح بيد الدولة في العراق ليكون أحد أكثر الملفات السياسية والأمنية حساسية، مع تحديد الحكومة العراقية أواخر حزيران لعام 2027 موعداً ختامياً إثر تفاهمات ومفاوضات شاقة جاءت بعد انقضاء الموعد السابق دون حاسم. ويرى مراقبون أن هذه المهلة لا تمثل بالضرورة موعداً لفرض عقوبات أو إطلاق مواجهات أمنية مباشرة، بقدر ما هي مرحلة تفاوض تدريجي تهدف للوصول إلى صيغ شاملة، إذ ينطوي المسار على هدنة أمنية توقف التصعيد الميداني مقابل تهيئة الأجواء السياسية لحصر القوة العسكرية تحت مظلة المؤسسات الرسمية. ومن بين السيناريوهات المطروحة في حال عدم اكتمال العملية يبرز خيار تمديد السقف الزمني للمفاوضات، خاصة إذا حققت اللجان الحكومية تقدماً جزئياً في الاتفاقات الإدارية والعسكرية، غير أن تكرار التمديد يحمل في طياته مخاطر فتح نقاشات سياسية حول مدى قدرة الدولة على إلزام الأطراف بالمواعيد النهائية. وفي المقابل تشير المصادر إلى أن الحكومة تتبنى رؤية شاملة تتعامل مع مستقبل المقاتلين والهياكل التنظيمية عبر طرح برامج لدمج العناصر وتوحيد الأجور والرواتب والمستحقات التقاعدية بين القوات المسلحة وهيئة الحشد الشعبي، مع توفير آلاف الفرص الوظيفية لمن يلتزمون بقرارات التسليم. وفي حال رفض بعض التشكيلات التجاوب مع هذه التركيبات، فإن المشهد قد يستمر في حالة من الازدواجية المعقدة، حيث تحتفظ بعض القوى بقدرات عسكرية خارج أطر السيطرة والقيادة الحكومية المباشرة. وتكمن الخطورة هنا ليس في وجود السلاح بحد ذاته، بل في استقلالية قرار استخدامه وتوقيته، ما يبقي ملف احتكار القوة بيد السلطات الشرعية خاضعة لتجاذبات وسياسات معقدة. أمام هذه الخيارات الحساسة تقف السلطات التنفيذية عند مفترق طرق يتطلب حسماً حكيماً لضمان الاستقرار.
0: وهناك عدة عوامل في ملف حصر السلاح في العراق، عوامل داخلية وصراع مناصب، محاصصة، علاقات ما بين الفصائل وأحزاب وأطراف داخلية، إضافة إلى أن هناك عوامل خارجية في هذا الملف لا يمكن إنكارها. موضوع وحدة الساحات، الموقف الإيراني والتدخلات، بالتوتر الإقليمي، موقف دول الخليج، إضافة إلى عامل مهم وحاسم في هذا الملف هو العامل الأمريكي واشتراطات الأمريكية على الحكومة العراقية والتلويح بالعقوبات إذا لم يتم حصر السلاح. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
2: لن يبقى ملف حصر السلاح شأنا عراقيا خالصا حتى مع الانتهاء الكامل لمهمة التحالف الدولي. تربط التشكيلات المسلحة القابضة على السلاح موقفها بالتوازنات الأقليمية الحساسة وشكل العلاقات مع واشنطن وطهران، وتفيد التقارير الصحفية بأن عدداً من الفصائل يطالب بضمانات حقيقية تضمن عدم عودة القوات الأجنبية وإنهاء أي نفوذ خارجي في القرارين السياسي والاقتصادي. وبذلك فإن نجاح أو تعثر هذا المسار الوطني يظل مرهوناً بمدى قدرة بغداد على إقناع جميع الأطراف ببدء مرحلة جديدة ترتكز على سيادة المؤسسات الرسمية والابتعاد عن محاور الصراع الأقليمي. ويمثل التاريخ 30 من حزيران لعام 2027 نقطة اختبار حاسمة لمستقبل الأمن، حيث جاء هذا الموعد الممدد ضمن تفاهمات مشتركة بين الحكومة واللجان المعنية بالملف. ولا تكمن أهمية هذه المهلة في كونها تاريخا نهائيا مجردا، بل في كونها فرصة أخيرة لإنهاء التفاوض والانتقال نحو الدمج المؤسساتي الكامل. وفي حال الانتهاء دون اتفاق شامل، فإن الخيارات ستتراوح بين تمديد الحوار أو فرض الإجراءات القانونية، وصولا إلى خيارات أمنية أكثر حساسية لحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها. إن فشل التفاهمات لا يعني بالضرورة الذهاب المباشر نحو المواجهة المسلحة، بل قد يفتح الباب أمام سيناريوهات متداخلة ألمسها استمرار وجود السلاح خارج السيطرة الحكومية مع بقاء القوى المسلحة فاعلا سياسيا، مما يجعل ملف احتكار القوة بيد الدولة مفتوحا على جولات متعددة من الصراع السياسي. غير أن الخيار الآمن والأساس يبدأ من فرض سلطة القانون عبر توافق وطني واسع يحمي البلاد من أي هزات أمنية جديدة قد تستغلها الأطراف الخارجية. أمام هذا التاريخ المفصلي، تظل القرارات الحكومية في اليوم التالي لانتهاء المهلة هي المقياس الحقيقي. وهكذا يظل مستقبل السلاح في العراق محكوما بمدى التزام الفصائل بالقرارات الوطنية وقدرة الدولة على تطبيق القانون.

ننتقل إلى ملف آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير مستمعينا، وأيضا عن آخر تطورات ما يجري في المنطقة والإقليم وتداعيات الحرب الأمريكية على إيران. وبالتالي واحدة من المفارقات التي نعيشها هذه الأيام من تداعيات هذه الحرب أن المضيق مفتوح بحسب الرواية الأمريكية، لكنه مغلق بحسب الرواية الإيرانية. فكيف ممكن لما أو السؤال لماذا يعني كل من له أولوياته بهذه المعادلة؟ هل المضيق مغلق أم المضيق مفتوح؟ وبالتالي يتصاعد الجدل بين واشنطن وطهران حول هوية الطرف المتحكم فعليا بمضيق هرمز، في وقت تكشف فيه بيانات الملاحة صورة أكثر تعقيدا من الروايتين المعلنتين. تؤكد الولايات المتحدة أن زمام الأمور انتقل إليها وزير خارجية مارك روبيو قال إن في أثينا أن إيران فقدت السيطرة الكاملة لأن كميات النفط المتدفقة باتت تقارب مستويات ما قبل الحرب. وذهب الرئيس دونالد ترامب أبعد معلنا أن المضيق أصبح تحت سيطرتنا، بينما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن أي ناقلة تحمل خاما إيرانيا لم تنجح في تجاوز الحصار الأمريكي منذ يوليو الماضي. بالمقابل ترفض طهران هذا الطرح. مستشار قائد الحرس الثوري محمد رضا نقدي أكد أن المضيق مغلق وأن قوات الإيرانية تسيطر عليه سيطرة كاملة متوعدا بإغلاق مسارات وصفها بغير القانونية. قال أنها ستحدث بتفجير ممرات صخرية وتستخدمها قوارب صغيرة لتهريب النفط. أما رئيس البأسيج حسين طائب فاعتبر أن واشنطن عاجزة عن فرض إرادتها وأن المضيق عمليا تحت سيطرتنا. وتدعم أرقام السوق جانبا من الرواية الأمريكية، إذ أظهرت بيانات أولية لشركة كيبلر أن صادرات الخام الخليجية بلغت في الأسبوع الأخير من سبتمبر نحو 18.3 مليون برميل يوميا، متجاوزة مستويات ما قبل الحرب في 14 يوم من الشهر، لكن الرصد ل 34 سفينة عبرت خلال 62 ساعة لم يجد سوى ناقلة إيرانية واحدة وناقلة غاز مسال واحدة، ما يعني أن التعافي لا يعكس عودة الملاحة إلى وضعها سابقا. ويبقى الميدان الأكثر إرباكا للجميع، فبحسب رويتر سجل ما لا يقل عن 12 هجوم على ناقلات بين 28 سبتمبر و 5 أكتوبر، وهو الأعلى منذ اندلاع الحرب، مع استمرار تحليق المسيرات و أنشطة المضيق المنسوبة إلى الحرس الثوري. وبين تدفق النفط وتهديد السفن يبدو أن كل طرف يقيس السيطرة بمعيار مختلف، واشنطن بما يمر وطهران بما تستطيع تعطيله.

ويبدو أن هناك تراجعا أمريكيا أمام إيران التي تستخدم أدوات غير تقليدية تقلب حسابات واشنطن، حيث تكشف إعادة انتشار القاذفات الأمريكية من بريطانيا وإجلاء عسكريين من الشرق الأوسط مفارقة الحرب على إيران. فبينما تعلن واشنطن إضعاف طهران عسكريا واقتصاديا، تدفع هجمات المسيرات والتهديدات غير التقليدية القوات الأمريكية للابتعاد عن ميادين كانت رمزا لهيمنتها، وهما يفرض كلفة استراتيجية ولوجستية متزايدة. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن قرار واشنطن قبل أيام سحب 12 قاذفة B-1 من قاعدة فيرفورد في بريطانيا لم يكن مجرد إعادة انتشار روتينية كما حاول الرئيس دونالد ترامب تصويره، بل جاء بعد معلومات محدودة وموثوقة من مخطط لشن هجوم بمسيرات من محيط القاعدة على الطائرات والجنود الأمريكيين. وترى الصحيفة أن أن القرار يمثل حلقة جديدة في سلسلة تراجعات اضطرت إليها واشنطن منذ بداية الحرب على إيران في 28 شباط الماضي. ولم تعد واشنطن قادر على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وجاء وأجزاء من البحر الأحمر، وهو أحد الممرات الأساسية للحضور العسكري الأمريكي في المنطقة لعقود. ويعني أيضا بالمقابل هذا الانسحاب أن القاذفات الأمريكية ستحتاج عند تنفيذ ضربات جديدة إلى التحليق من الأراضي الأمريكية لمسافة أطول، مع حاجة أكبر للتزود بالوقود. أما مجموعة حاملات طائرات الموجودة في بحر العرب فعليها الاعتماد على إمداد من قاعدة دييغو غاريسيا على بعد نحو 2200 ميل من الخليج، مما يضيف أسابيع وتكاليف ضخمة على العمليات. وتبرى صحيفة واشنطن بوست جانبا أكثر إثارة للقلق، ذلك أن إيران ورغم تفوق أمريكا والكيان الصهيوني الساحق في القوة التقليدية تمكنت من استخدام المسيرات والتهديدات السبرانية والعمليات غير المباشرة لإبقاء خصومها في حالة تأهب. وتقول الصحيفة أن إيران هاجمت أكثر من 10 سفن خلال أسبوع في مضيق هرمز، مستفيدة من التهديد البحري للتأثير في أسواق الطاقة، كما استخدمت المسيرات لضرب قواعد أمريكية وقتل جنود، واستعانت بحلفائها الحوثيين لاستهداف مواقع في السعودية. وتستشهد الصحيفة بخبراء يرون أن طهران حققت مكاسب رمزية وتكتيك لافت رغم تدمير قدراتها البحرية والجوية واختيار قادتها العليا، ويعكس ذلك تحولا في طبيعة الحرب. فامتلاك أسلحة أقل تطورا لا يعني الخصم أن أحداث اضطراب واسع استطاع استغلال نقاط الضعف في قواعد وسلاسل الإمداد والمجال السيبراني. وأيضا بالمقابل كان إجلاء القاذفات الأمريكية من قاعدة فيرفورد التي ارتبطت بالتعاون العسكري الأمريكي البريطاني منذ الحرب العالمية الثانية أبرز مثال على ما ذكر. وقالت واشنطن بوست أن مخاوف الهجوم تصاعدت بعد توقيف 5 أشخاص قرب القاعدة، لكن الشرطة البريطانية لم تعثر في شاحناتهم على مسيرات أو متفجرات، بل على عبوات وقود فقط، وأفرج عنهم لاحقا بكفالة، كما لم تسجل السلطات البريطانية تهديد جديد مؤكد حول هذا الملف، مما أثار التساؤلات بشأن حجم الخطر الذي استندت إليه المعلومات الأمريكية. مع ذلك يرى خبراء أن مجرد دفع واشنطن إلى نقل قاذفاتها يحقق لطهران مكاسب معنوية. وحذر تحليلات أمريكية من أن إيران قد تستخلص درسا مفاده أن الضغط على القواعد الأمريكية يمكن أن يجبر واشنطن على الابتعاد، وهنا تكمن المفارقة الأوسع للحرب في نظر صحيفة واشنطن بوست. ذلك أن ترامب أعلن مرارا أن إيران منهارة وستستسلم، لكن طهران رغم خسائرها الهائلة أثبتت قدراتها على تحويل النفوق العسكري أو التفوق العسكري الأمريكي إلى معركة استنزاف. وقد تضطر واشنطن إلى الآن إلى بناء قواعد أبعد وإعادة تشكيل انتشارها في الشرق الأوسط وتحمل كلفة قد تصل إلى عشرات المليارات. هذا التقرير للواشنطن بوست يتزامن اليوم مع تقرير آخر نشرته الدي دبليو الألمانية عن تهديدات تطال قواعد عسكرية أمريكية في ألمانيا، وهي الأكبر خارج الولايات المتحدة، وبالتالي نقل أيضا قاذفات استراتيجية
وجنود خارج هذه القواعد. هذا النقل اللي اعتبر انتشارا تكتيكي كان ترامب طرحه منذ 2021 بدورته الانتخابية الأولى، وكان يتحدث عن أنه الانسحاب من أوروبا، وكانت أوروبا ترفض هذا الانسحاب وتم تأجيله في ذلك الوقت. قاعدة فيرفورد البريطانية اللي تقع غرب العاصمة البريطانية لندن كانت هي يعني نقطة انطلاق قاذفات البيوان اللي شنت ضربات استراتيجية في إيران في الحرب، واستهدفت أغلب هذه الضربات الاستراتيجية المواقع النووية الإيرانية. وإلى الشأن السعودي، حيث حذرت السفارة الأمريكية في السعودية رعاياها من احتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي وحدوث اضطرابات في حركة النقل في المملكة العربية السعودية. وقالت السفارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني وحسابها على منصة إكس: نظرا لاستمرار توتر الأوضاع في المملكة العربية السعودية والتهديدات الموجهة ضد مطارات البلاد ومجاليها الجوي، دعت السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين إلى توخي أقصى درجات الحذر، وينبغي على مواطني الولايات المتحدة الأخذ بعين الاعتبار احتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي وحدوث اضطرابات في السفر، وننصح بالتحقق من حالة الرحلات مباشرة من شركة الطيران والمطار. كما أوصت السفارة المواطنين الأمريكيين بعدم الاقتراب من الحدود مع اليمن، ويحظر على موظفي الحكومة الأمريكية السفر في نطاق 20 ميل أو 32 كيلومتر ما يعادل من الحدود، كما يتطلب زيارة عدد من المقاطعات والمدن الحصول على إذن خاص. وتم استئناف المواجهة العسكرية بين حركة أنصار الله الحوثيين في اليمن والجيش الموالي للحكومة المدعومة من السعودية منذ منتصف يوليو بعد هدوء دام 4 سنوات. خلال هذه الفترة تمكن الحوثيون من السيطرة على كامل ساحل الغربي للبحر الأحمر والمدن القريبة من مضيق باب المندب. ويوم الاثنين أعلنت السلطات اليمنية المعترف بها دوليا عن بدء عملية عسكرية لتحرير العاصمة صنعاء من الحوثيين.

السعودية تستنجد وتستغيث تفعيل حلف مكة، طلب تدخل قوات أمريكية، والآن الطلب من سوريا واستخدام الجيش السوري للقتال في اليمن. حيث كشف تقرير نشر موقع إكسيوس الأمريكي يوم أمس عن أن العدد المتوقع للمقاتلين السوريين الذين سيتم إرسالهم إلى اليمن، حيث أكد التقرير نقلا عن مسؤولين أن سوريا تدرس إرسال ما بين 10,000 إلى 20,000 جندي إلى اليمن للانضمام إلى الهجوم المضاد ضد الحوثيين، وأن الوحدات التي يجري بحثها أو بحث إرسالها هي الفرقة 90 قرب دمشق والفرقة 84 المتمركزة في جنوب سوريا قرب السويداء. وقال المسؤولون أن الرئيس السوري أحمد الشرع يدرس الطلب السعودي بالجدية لكنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد. وأشار أحد المسؤولين الأمريكيين إلى أنه من المرجح جدا أن يستجيب الشرع للطلب السعودي. وأكد التقرير أن السعودية تريد من الشرع إرسال قوات لتعزيز القوات اليمنية والتي تعد أقل تدريبا من الحوثيين. وأكدت وكالة رويترز في وقت سابق نقلا عن مسؤول أمريكي ومسؤول عسكري سوري أن دمشق تدرس بالجدية تقديم مساعدة عسكرية للسعودية في ظل التصاعد الحرب ضد الحوثيين في اليمن. وأوضح المسؤول الأمريكي أن مسألة إرسال قوات سورية إلى اليمن طرحت خلال الاجتماع الذي جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والشرع في الرياض مساء الثلاثاء الماضي، وتأتي زيارة الشرع إلى السعودية حاليا في توقيت إقليمي بالغ الدقة، حيث تتزامن هذه المباحثات الرسمية مع استمرار تعقيدات الملف اليمني والتصعيد المتبادل المرتبط بالدور الإيراني والتوترات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة. بالمقابل أوضحت وزارة الإعلام السورية في بيان رسمي يوم أمس مساء موقف دمشق بعد انتشار تقارير حول إرسال مقاتلين سوريين إلى اليمن. وأكدت وزارة الإعلام السورية أن دمشق تقف بحزم إلى جانب السعودية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها، لكنها أشارت إلى أن سياستها في المنطقة تتركز على الاستقرار والسلام والتعاون لا على فتح جبهات جديدة. وردا على تقرير دراسة دمشق تقديم مساعدة عسكرية للسعودية في حربها ضد الحوثيين في اليمن، أوضح حساب سيرنا ريسبونس التابع لإدارة الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام السوري والناطق بالإنجليزية أن أولوية سوريا في المرحلة الحالية هي إعادة بناء البلاد وتعزيز مؤسساتها والعمل مع الشركاء على إعادة الإعمار وتحسين حياة السوريين. وأكد المنشور أن موقف دمشق واضح وأن أي تعاون عسكري مع الدول الشريكة سيكون فقط من خلال القنوات الرسمية والإطار الثنائي القائم. وأكدت وكالة رويترز في وقت سابق أن مسؤول أمريكي نقلا عن مسؤول أمريكي ومسؤول عسكري سوري لم تسمهم أن دمشق تدرس بجدية تقديم مساعدة عسكرية للسعودية في ظل تصاعد الحرب ضد اليمن، وهذا على خلفية طلب سعودي خلال الاجتماع، وكان من خلال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس السوري الشرع خلال زيارة الأخير إلى العاصمة السعودية الرياض.

0: هل تستغني السعودية من شركائها أو من شراكتها مع الولايات المتحدة بعد أن تفتح باب التعاون العسكري والحماية العسكرية بحلف مكة مع تركيا وباكستان، واليوم تدخل سوريا على الخط؟ بالمقابل ممكن أن تتدخل مصر في هذا الحلف، ممكن أن تنضم مصر إلى هذا الحلف رغم الشروط الأمريكية والتزام أمريكا بالتعاون الاستراتيجي مع السعودية. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: لم تعد فكرة تنويع الرياض لشراكتها الأمنية مجرد حديثا عن المستقبل، إذ أعلنت السعودية وتركيا وباكستان الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك ضمن حلف مكة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية وسرعة نشرها في الأراضي السعودية إثر التصعيد الأخير والاستهدافات المتكررة للمملكة. وجاء هذا التحرك الثلاثي بعد تقارير أكدت رفض الإدارة الأمريكية تقديم مساعدة عسكرية مباشرة لشن ضربات جوية شاملة، واكتفاء واشنطن بتقديم الدعم الاستخباري والمعلومات الميدانية، مما دفع العواصم الثلاث لتثبيت أطر التعاون الدفاعي المستقل. ويرى مراقبون أن هذا التحالف صمم بالأساس كمنظومة دفاعية لحماية الحدود والمنشآت الحيوية الاستراتيجية، وليس كتحالف هجومي لخوض مواجهات مفتوحة. ورغم الشراكة التاريخية التي جمعت الرياض وواشنطن منذ عقود طويلة على قاعدة تأمين الطاقة مقابل الحماية، إلا أن التحولات الميدانية أثبتت للرياض أهمية تنويع الخيارات الإقليمية. وفي المقابل تدرك الأطراف المشاركة أن هذا الحلف لا يشكل بديلا كاملا عن المظلة الدولية، بل يعزز القدرات الذاتية ويمنح الرياض هامشا أوسع في إدارة أزماتها الأقليمية. في الخلفية تسعى واشنطن لربط ملف الضمانات الأمنية المعقدة بمسارات التطبيع والترتيبات الأقليمية الشاملة التي تضم ملفات حساسة كالتعاون النووي المدني وتسهيل نقل التكنولوجيا المتقدمة. وتصطدم هذه الصفقة المتكاملة بحسابات التشريع داخل أروقة الكونغرس الأمريكي والقواعد المنظمة للتعاون التقني، خصوصا مع اقتراب استحقاقات الانتخابات التشريعية، حيث يسعى كل طرف لانتزاع مكاسب سياسية وأمنية طويلة الأمد تضمن استقرار المنطقة وتدفق المصالح المتبادلة. أمام هذه المتغيرات المتسارعة تقف المنطقة أمام إعادة تشكيل شاملة لخرائط التحالفات الأمنية. وهكذا يظل حلف مكة مؤشرا واضحا على صياغة دبابيس استراتيجية جديدة توازن بين الأزمات الدولية والضرورات الوطنية.
0: مستمعينا، نصل وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
2: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
3: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
2: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
4: لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريدة يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة.

استعدوا لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايم سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

0: Mult.
1: راديو تايمز سكوير FM، نبث لئلا تموت الأشياء الحلوة فينا.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: خليكم ويانا على الموجة اف ام اذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع، تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

الحكايات في حقيقتها الأتم درس وجودي بصراحة، وتضاف إلى تجاربك الأخرى، وتتحكم القصص والحكايات وتجارب الآخرين عندما تروى تتحكم حتى في وعي الآخرين. حكاية اليوم ذات وصاحبة مقاصد مهمة وموجودة في مجتمعنا. أكاد أجزم أنه بطل حكاية اليوم هو الشيخ ثار، وهو رجل خريج شريعة وماجستير أيضا ومدرس في إحدى المدارس، رجل بعمر 45-46 له ثقله الاجتماعي في المنطقة وفي الجامع وأيضا في الدرس المدرسي، شخصية مهمة ومحترمة ولبق ويمتلك قدرة إقناع هائلة، وفيه من الإنسانية ما فيه حسب شهادة الجميع. الشيخ ثار عند كتاب، هو طبعا مأذون لعقد القرانات، وعند كتاب ألفه بعد تجربته مع عقد القران والمشاكل الاجتماعية، واسم هذا الكتاب عقد القران ما فيه وما عليه، عنوان جميل، عقد القران ما فيه وما عليه. في هذا الكتاب إحالات، وفي هذا الكتاب قصة اليوم اللي راح أرويها لكم.

حقيقة يعني إحنا من الناس أو أغلب الناس لو ينظرون إلى أخطائهم كما ينظرون إلى مخلفات أنوفهم في المناديل. إذا شفت هذه الخصلة في طبيعة الإنسان عندما يتمخط في كنيلكس أو منديل ينظر لمخلفاته ثم يطوي، وكذلك عندما يبصق في شارع ينظر إلى بصقته وإن كان هذا الفعل غير جيد. لو ننظر كما ننظر لمخلفاتنا إذن لأخطائنا بهذه الطريقة لما امتد الخطأ. قصة اليوم فيها خطأ امتد. شيخ ثائر في حكايته اللي كاتبها في كتاب عقد القران ما فيه وما عليه، قصة ذهب الرجل أو اجت دعوة لعقد قران شاب. هذا الرجل اللي هو الشيخ ثائر عنده علاقة جيدة مع والد العروسة، لبى الدعوة وقال لهم بيش الساعة وحددوا الموعد. الرجل راح إلى حيث مكان أهل البنت، ومن الواجب أو أن يكون في بيتهم، ونعرف إحنا عقد القران يحضرون بطرف أطراف من عائلة البنت وأطراف من عائلة الولد. راح الرجل أخذ كل كما يصف كتابه، أخذ كل السجل الخاص بعقد القران والتسجيل والورقة والختوم وهذه الأمور والمتطلبات، وراح إلى بيت العروسة.

نعم، راح إلى بيت العروسة، شاف الناس اللي حاضرين من طرفي العائلة، البنية الرجال والحاضرين بما فيهم العريس، شخص من هندامة، وبعد ذلك سأل من هو العريس، أشاروا هذاك الولد الشاب، ولد شاب سمح المحيا، لطيف هادئ، لكن ما لم يره الرجل يقول أنه ما شاف في حياته عريس بهذا الوجوم، هذا الحزن، الناس تضحك حوالي وهذا يهمس في إذنه، هو يحرك رأسه بانزعاج، يعني أي كلمة مواسية أو أي كلمة أخرى يمكن أن فيها لطافة عاطفية من ممكن أن يبكي. استغرب لهذا الموضوع، معقول يجي شعب يعني؟ ثاني شيء شنو اللي يستدعي الحزن؟ هل هو مجبر؟ عادة يمكن أن يرى هذا الأمر الإجباري على وجه البنت، ولكن لا يمكن بحال أن يكون الشاب اللي هو العريس يكون منزعج وعلى وشك البكاء والحزن ولا يتعاطى الحديث مع الآخرين، يحاول أن اللي يسولف يمه يحاول أن يدنو منه قليلا ومن ثم يرجع بوجوم أكثر. فشيخ ثالثة يعني استغرب لهذه الظاهرة، أكيد وراء هذا الشاب حكاية، وهو الشيخ ثائر هو كان يؤلف كل ما صادف قصة غريبة في المجتمع أثناء عقد القران، ما بعد عقد القران، كل قصص تتعلق في هذا الموضوع كان يبحث عنها ويعني يريد أن يمسك بخيوطها بشكل أو بآخر وينقل الحقيقة بعد الاستئذان من صاحبها. لذلك هذا الفضول المعرفي وأيضا الإنساني هو اللي دفع بالشيخ ثائر أن يطلب من الشاب العريس اللي هو اسمه عقيل أن يتفضل بالجلوس إلى جنبه.

نعم بدأ الحديث. الولد عقيل لبى الطلب، قام من مكانه وجلس إلى جنب الشيخ، بدأ يلاطف الاسم يلا أنا عقيل عمري 27 سنة. بدأ الحوار، عرف أنه هو خريج معهد نفط ومتعين في وزارة النفط، موظف شاب وعنده سيارة ومرتب حاله. عرف الوضع الاجتماعي للشاب، ما قدر يسأله في فضاء الفرح لما أنت حزين، ما قدر، لكن بدأ يتقصى شيئا فشيء العلاقة اللي بينك وبين اللي خاطبها، علاقة بدأت بحب أو علاقة عادية؟ قال لا يعني الحمد لله أكو تلاطف. إذن إحنا الرسالة الأولى وصلت، الولد ما عنده غضاضة من موضوع الزواج ولا مجبر. أنت لميت نفسك يا ابني وزوجت؟ قال لا أي والله، واشتركت بالسلفة وسحبت سلفة كذا 10 ملايين من البنك يستقطعون مني كذا، والحمد لله إيش قد المهر المتفق عليه؟ قال له والله طبعا هو ما يريد، الشيخ ثائر يريد أن يعرف هذه الحيثيات اللي من الممكن أن يعرفها أو اللي هو عارفها. فعادة الرجال العقد القران من يتصلون بهم أهل البنت أهل الولد يعرفون بالاتفاق المسبق بين العائلتين، إيش قد المقدم إيش قد المؤخر كذا، حتى يحكي بيها أنتم كذا، وكل احنا حاضرين هذه المجالس اللي يا ربي ان تكون مجالس دائمه، لانه الشراكه الزوجيه بناء مجتمع كامل بصراحه، سعادات وتفوق اجتماعي ورضا. فتحس انه انت في محفل في هكذا مكان، تحس بان لم تتزوج فتتمنى ان تكون في هذا الموضع، وان تزوجت تتمنى لهذا الرجل او هذا الشخص القريب منك الخير والعافيه وصلاح الحال. كانت أسئلة الشيخ مبنية على أساس معرفة الكامن وراء هذا الحزب، شو المشكلة؟ فشاف أكو لطافة في حياة الولد، والولد الشاب خريج ومتعين واختار البنت برضا، ووالده متقاعد وعلى قيد الحياة وبصحة جيدة، وعنده أخوان اثنين يعني قائمين بالصلوات، هذا اللي عد اللي ربطته، هذا اللي ينكث على كتفه، هذا اللي، والأب مبتسم، شو المشكلة؟ ما يقدر يقول لابن انت ليش حزين، شو مشكلتك؟ ربما هو وجهه لهذا الشكل. هذه تساؤلات واقعية وممكن أن يطرحها أي إنسان عاقل لنفسه وهو يريد استنتاج حالتك. أن تكون غريبة واحد حزين في ليلة في عقد غير عارف، هذا أمر غريب.

لا غريب غير الشيطان كما يقولون. إذا عقد القران المؤخر جد والكذا جد وعلى بركة الله. ودائما الشيخ عندما يريد يقوم بعقد قران يعمل على الحديث عن الشراكة وأهميتها والعلاقة الاجتماعية والزوجية، ويستشهد بآية قرآنية أو حديث أو موقف أو قصيدة أو لها معنى ودلالة. فالرجل أطال في هذا الموضوع ويقول: تحدثت بما وكأني قد نسيت أنه أنا صاحب، أنا رجل شيخ جاي أريد أعقد قران، نسيت نفسي وكأني أنا أتلو أو أتحدث في خطبة الجمعة. أطلت وكأني أريد أن أرسل بظلال خطابي وكلامي إلى الآخرين إنه يجب العلاقة أن تكون سعيدة، والعلاقة الزوجية هي مو ملاذ سريري إنما هو فاكهة حياة وكذا من الأمور، واستشهد من عند فلان وفلان ومن البيت وتجربة الحياة. والناس تنتظر، أكون لطافة بالكلام، أكون أشخاص رجال الدين عندهم كاريزما وعندهم إيقاع صوتي جميل، ولما لا يعني أن يكون رجل الدين مو عنده بس إسقاط فرض عقد قران ويروح يكون الفيسات وانتهت، إنما عقد القران فعلا يحتاج إلى تنوير ومن ثم عقد القران. ما حدث هو كما قال إنه أنا تكلمت في كثير أمور، والشاب والبنت وأن الأهل راح إلى موضوعها هو استنتاجي، يقول لك احتمال أبوه خلاف ويعم خلاف كذا، مفقود عتم شخص يتمنى وجوده، فظل يتحدث عن هذه المواضيع وكأنه يطرق على أبواب لا يعرف من يفتح له. يعني شخص أرسل بي رسالة عقد القران لكن كان في باله أن يأخذ برقم الشاب عقيل، فطلب من عندك قال يا ابني إذا ما صار زحمة أعطيني رقمك. قال ليه الشيخ؟ قال لا أعطيني رقمك لأمر في نفسي. قال له كذا وكذا، وقال له أيضا إجرائي راح أكتب لك ورقة وورقة تأخذها وأختم لك، وطولها عليه يريد مبررات للكلام المنفرد مع الشاب عقيل.

مسيف اسم الحافظ اسم الشيخ، فأول ما اتصل رحب بي لشيخنا، يا أهلا مرحبا أهلا وسهلا بك. قال له اليوم أقدر أشوفك؟ قال له خير شيخنا. قال له لا تعالي جرائية، أمور جرائية وأكو موضوع يعني يهمني معرفته إنسانيا. رجل كما يقول يقول يعني أنا عندي هذا الحس الإنساني تجاه الآخرين، ويا ريت أو يا ليت هكذا أشخاص في حياتهم عندهم اهتمام بالواقع الاجتماعي والإنساني للآخر. يعني أكون لاحظ أنتم في الوظيفة، نلاحظ أكو موظف هو مو فضولي، إنما ما أجمل من صديق وزميل حينما يشوفك أنت اليوم مزاجك متغير فيقول لك يريد يساعد، ربما وصل إلى خواتيم الفهم أنه ماذا يعني وماذا بعد، والدنيا ما تسوى وكل إحنا راح نموت وماكو هم يبقى وماكو مشكلة ما تنحل وهذه الأمور. فيشوف هذا يصير موظف وزميل لطيف، سيلك شنو بك اليوم، ما تحكي، محتاج فلوس، أكو موقف يمكن أنا أساعد به. هو بحد ذاته هذه المبادرة هي مبادرة إنسانية، هذول الناس المبادرين بهذه اللطافة هذول من الندرة، فتشوفهم دائما بعد أن يكبرون تشوفهم أصحاب خيرين ينقلوهم كما يقولون في مواطن الخير وحل النزاعات وغيرها، لأنه هو عنده طاقة إنسانية تجاه الآخر، يحس أن وجوده مبني على إرضاء الغير. وأيضا هذا النموذج موجود في حياتنا، من أكو أشخاص يقول لك أنا إذا عندي معاملة ما أركض بها، أي شيء يخصني ما أركض به، لكن من يطلب من عندي شخص لا أركض وبمتعة. هذه نفحة من الروحانية والإنسانية عجيبة، هذه ثمرة أخلاقية تربوية ومن الندرة أن يلقاها في أشخاص. هذا الأمر هو ما يتحلى به الشيخ ثابت. فقال له عقيل وين تحب؟ قال له شوف أنا بلطافته كما كتب، قال له شوف أنا صار لي تقريبا أشهر ما ماكل كباب، شنو رأيك اليوم تجيني ورا صلاة المغرب نخلص في الجامع الفلاني، قريب هو أيضا منهم من بيتهم. قال له بعدين نروح نتعشى السوق. طبعا صلاح استغرب، قال له شيخنا أنت يعني تعزم أي واحد تعقد لقران؟ قال له لا يا ابني تعال وكل الأمور تنحل إن شاء الله بساعة، هكذا ساعة اتفقوا على الموعد والمكان.

نعم بنفس التوقيت الزمان والمكان راح عقيل إلى الشيخ، ومن ثم ركبوا سيارة عقيل وراحوا إلى مطعم، أكلوا سولفوا شربوا شاي. الولد عقيل في داخله فضول، ليش يعني أنا من دون كل العقد انهم قران طلبني ويحكوا وياي؟ اكو شيء، شوف الوساوس، اكو شيء يخص البنت او اهلها، الرجل ضمير الديني ما يسمح له يريد يقول لي هذا. كل هذا العنوان الاساس في باله انه لا، اكيد اكو شيء بعائله البنت او في البنت تحديدا، يريد الرجل يبرئ ضميره، يبرئ ضميره من مساله وراح يقول لي اياها ولي الخيار. هذا الامر الاكثر يعني تأكيدا في حسابات. قال له شوف، أنت في وجهك تساؤلات، وأنا أيضا أقرأ في وجهك تساؤلات أخرى هي اللي دفعتني اليوم أن ألتقي بك. أنا ما شفت في حياتي شخص واجم ومنزعج

لا لا لا، أنا خايف، أنا حزين لأنه عندي أمنية لم تتحقق. أنا عقدت القران وبعد 3 أشهر راح أتزوج. أنا حزين، وهذا كان عندي حلم من كنت صغير، يعني أنه أكبر، بعدين صرت شاب أنه أنا أكبر وأخطب وأمي موجودة وبعرسي ترقص، وهذه الأمنية يعني كانت تراب حتى تجيني في الأحلام. ليش الوالدة عند رب كريم؟ قال لا لا والله يا موجودة الحمد لله وشكر ربي يطول عمرها. قال يا ابني شو المشكلة إذن؟ إذا الوالدة موجودة وأبوك بخير وسلام وبيتكم ملك وأنت موظف والبنية حبيتها وخطبتها وتقدمت لها وصارت لك، شنو المشكلة اللي تأرقك وخلت هذا الحزن ظاهر على وجهك؟ السؤال شنو اللي يخليك متكدر إلى هذا الحد؟ وهو أن أمك موجودة على قيد الحياة والأمور الحمد لله وأنت أفضل من كثيرين. قال القصة كما هي، أنه والدتي عايشة بس ما نشوفه، لأنه أنا البكر عمري قرابة 7 سنوات وعندي أخ وأخت. انفصل والدي عن والدتي لأنه شديد جدا، يضرب وبسرعة، يريد الأشياء كما تحلو له، أنه اللي يريد شيء أن يفكر الآخر به حتى يسوي لي، يعني شخصية إعجازية. نعم، فأكثر من ضربها وإهانتها يعني الزعل المستمر والضرر الجسدي، يعني وصل إلى مرحلة أنه انكسرت إيدها مرة وراحت إلى أهلها وقعدوا ناس وحلوها. والكارثة أنه يضرب وعصبي وشديد لكن يحبها بجنون، يعني تزعل يظل يبكي عليها. يا بليش تضربها؟ مو هم اللي يسألون هذا السؤال، أهله، الناس اللي تتدخل لحل المشكلة. لأدنى أكو كائنات في الحياة صعبة جدا، لا هم مرتاحين ولا مخلين الآخرين مرتاحين اللي يعيشون في كنفهم. فتشوف هذا النتاج بعدين يطلع أثر النفسي يطلع على الأبناء، والأبناء راح يتعاملون وأبنائهم بأثر نفسي آخر، وتشوف الدنيا راح تتخربط. هذا فضلا عن الجينات وفضلا عن يمكن أن يحملها الآخر خراب. فالولد متعلق بأمه تعلق كبير، ويشوفها تنضرب وتنهان ويريد لها الخير ويتمنى. هذا الكلام جاي يحكي عقيل إلى شيخ كان يتمنى، ويشوف من يطلع للشارع يشوف 2 يمشون وياهم أطفالهم الأب والأم يبكي ينقهر. وزاد هذا الألم أكثر من انفصلة الزوجة، يعني الأم عن الأب، وهذا الانفصال اللي خلاهم في صدمة، اللي هو وأخوه وأخته باقين عند أبوهم وانفصلة الأم. ولما بعد سنة من انفصالها تزوجت، من حقها أن تتزوج، لأنه كل مبادرات اللي قام بها لإرجاعها بها تعنت وبها تحقير وبها اشتراطات، وهو الشخص اللي الفاعل. منو اللي خلى هذا الطلاق يتحقق؟ وهو أنه في يوم من الأيام قام بضربها بضرب مبرح بشكل جنوني. فالمرأة تعرضت إلى مشاكل في عمودها الفقري وغير الكسور السابق، هو شخص لا يطاق. فقالها أهلها قالوا لها لا، خلنا نرفع عليه دعوة، ما أريد نسوي مشاكل. رفعوا عليه دعوة بأنه بالضرر وإيذائها وكذا، وخلوا محامي وذبوه بالسجن وخلوا 2 شهر بالسجن. لكن المرأة تقول لك هذول أولادي منو إلهم؟ فتنازلت. من تنازل زاد الحنق وزاد المشاكل قضايا، ومن ثم انتهت بطلاق دفع ضريبته العاطفية والنفسية والاجتماعية للأبناء.

انفصلوا، تزوجت بعد سنة المرأة، هذه يحبها وتزوجت تراحلها. من عرف انه بالبداية شخص خاطئ ما قال لا يعني ماكو هذا الزواج سم، ورجعي لي وكذا. جربت اكثر من مرة وعرفت انه هذا طبعه وما راح يتغير، مثل ما يقول مثلا انه طبعه ما غير طبعه، يتطبع لكن الطبع راح يسبق، ما يتغير الانسان. طبعا يحتاج الى ما ندر ان يتعرض الى هزات نفسيه وصدمات يمكن ان يتغير، لكن اكو اشخاص هم على فراش الموت ومعتدين بانفسهم ومعتدين ب آرائهم ومواقفهم، وما يدركون تماما أنه كل سلوكياتهم خطأ. أو هذا الوهم اللي يعيشه بعض الناس أنه هو يعتقد أنه هذه الثقة الواهمة بأنه كلامه هو الصحيح، تفكيره هو الصحيح، اختياراته هي الصحيحة. فهذا الوهم هذا يعني يخرب دائرة الإنسان الاجتماعي. ما كرة إلي أم، ما كرة إلي زوجة، ما كرة إلي أخ، ما كرة إلي ابن، هو يعتقد أنه صاحب العقل العام. عاشوا قال لها إذن ما ترجعي لي تزوجي، بس يعني ما راح أشوفين أولادك. خضعت للأمر الواقع، الحياة يجب أن تعاش. تزوج الأب، وكما وصف عقيل هذه الزوجة التي هي يصفها بأنها النعمة، حنونة وطيبة، وصار عندنا إخوان وأخوات منها. المرأة اللي كانت، شوف أكو ناس يا الله إيش قد طيبين، يقول هذه صارت أم، وتعرف شوف ذولي مانعهم أبوهم من يشوفون أمهم، فش تسوي؟ تروح تقول للزوج أنا راح أشتري لفلان ملابس وفلان، وراح أخذهم وياك. وين توديهم؟ تشتري لهم ملابس، هذه الحجج. فتروح توديهم لأمهم، شوفون أمهم قعدون 3 ساعات 4 أساسية في التسوق، يجون خطية مرتاحين شايفين أمهم وعندهم طمأنينة أنه هذه زوجة الأب الحنون الطيبة الإنسانة، من الممكن أن توصهم بين حين وآخر بأعياد بمناسبات. ومرات تقول لا رايح البيت أهلي، راح يعني أتغدى عندهم وكذا، ويوصلني أخوي. هي تأخذ العائلة كلها وياها وتروح وين؟ تخليهم يم أمهم، وبعدين أخوها يوصلها بالسيارة، يأخذون الأبناء بما فيهم عقيل، يأخذهم يرجعونهم إلى بيت أبوهم، والأب ما يدري. واستمر هذا الفعل الإنساني الخلوق لسنوات، ما يدري الأب، يعتقد بأنه أكو قطيعة. وأبناء يشوفهم ما قالوا له مثل قبل ودينا نشوف أمنا وكذا. أكو استرخاء، أكو أريحية، البنت والولدين وما أنجبت زوجته. لكن أنا أتعجب إلى إنسان كيف يستمتع بهذه القطيعة، أن يصنع قطيعة بين أم وأبنائها، المصيبة هذا إجرام. فهذه زوجة الأب ما كانت عبء، إنما كانت خفة روح وتسهيل أمر، واستمرت الحياة بهذا الشكل. الكبر عقيل، فيقول لي شيخ قل أنا كبرت وتخرجت، أخوي تخرج، وهذا الثاني مو أخوي اللي قاعد يمي، هذا ابن عمي بس بمثابة أخوي وكذا، وذاك أخوي، يعني ظل يسولف على تفاصيل. فقال له أمنيتي اللي راح تطرد هذا الحزن من وجهي أن تحضر أمي. تخيل في عقد القران الذي أنت حضرته وعقدتني به، توسلت توسل أنه تحضر أمي. فتخيل أنه أنا هذا وجهي الواجب الحزين، ترى أنا قبل ساعتين ضاربيني راشدي، قلت له خلي تجو يا والدي، وأخذ نقالات يعني كل النقالات حتى لا تبث وكظ النساء اللي في الدائرة الاجتماعية، العمات والكذا، ما يريدوا وحدة تصور وتدز لفلانة تصوير عقد القران، وتريد تشوف ابنها في، يعني تخيلوا. فراح يحكي وياه، قال لي ليش يا والدي جاي تسوي بهذا الشكل؟ دخلت تجي امي ايش راح تسوي؟ يعني ارهابيه وراح تفجرنا، لو راح تاخذنا بهذا العمر الكبير اللي انت حرمتنا من عنده. وصار جدل، فضارب راجدي وباصق عليه. تخيل واحد لابس بدله وفرحان بيوم خطوبته، طبعا لانه ضاربين راجدي قبل كم ساعه،
قال له فراح يجيني العرس، والعرس هم ممنوع أمي أشوفه. وشفتها طبعا أزورها بين حين وآخر، لو شايف شلون من عرفت يعني تبكي وتهلهل وكذا في بيتها، وزوجها رجل وقور ومحترم. فالشيخ ذار قال له ما أنت سويت وساطات بين من واحد من عم؟ قال ما بد ما يفيد وياه، تجنبوه يعني، هم تجنبوه، قالوا ما هذا الرجل يعني ما يفيد وياه، وهذه المرأة بس تحكي وياه بكل خطية خد تجي تنظر بوتهان، ومرأة بتحلال تريد تعيش. وجزاها الله خير ما قصرت، تقول يعني هي أمنا بصراحة يعني حنونة وحبابة، وتعرضت لإهانة بسببنا يعني. شوف بالعكس المفروض هيك رجل لقي هيك زوجة واحترمه وتحب جهال، المفروض أسعد شغلة تصوى بالدنيا. وبالتالي قل جهال روح البنية يراقبها، لا تروح لأمها ولا كذا، وكأن الأم طلقت لخطأ يتعلق بالشرف. قال لي يا ابني كله يساعدك، والأم ولا الأم صدق، الأم هي اللي تجمع والأم هي اللي تفرق، الأم لولب مهم في حياتنا النفسية والاجتماعية. فقال لي يا ابني بلا ترك لي لعلي أجد عند والدك مدخل.

نعم قل الاطمئن بيناتنا تواصل، أنا راح أسعى والله سبحانه وتعالى أنا عندي طريق بيني وبين الله. الله أقول له يا إلهي أنا أريد، أنا جايك في طريق الخير، ليس لنفسي إنما لغير، وأنت رب العالمين. قل له أنا عندما أقول هذه الكلمات وكلمات وكلمات أخرى وفي النية الله سبحانه وتعالى ما يردني، فأنا على يقين لثقتي بالله سبحانه وتعالى، لثقتي الكبيرة به إنه أنا راح أصلي وأصلي ركعتين وأطلب من الله أن يجد لي مدخل بيني وبين والدك. قال له جزاك الله خير، وقال له ابتسم يا ابني ابتسم، وإن شاء الله الأمور الحمد لله أنه أمك على قيد الحياة وتقدر تشوفه. أو موضوعة العرس قال له والله في نفسي أن تحضر وشوف رقصته، قال إن شاء الله خير مع السلامة، شكر على العشاء وكذا وراح، وبينهم تواصل على الويتساب. كان يصلي شيخ ثالث، يقول أنا مشيت لي يعني شلون أدخل، لكن طلبت من الله سبحانه وتعالى أن يجد لي مدخل بيني وبين هذا الرجل، تركت الأمر عند الله. فيقول قضى شهر، يعني هو الولد بعد 3 أشهر قال لي يعني شهر، بعد شهرين ويتزوج. يقول والله يومي ما أصلي، قال يا رب عجل أمر الفرج حتى يفرح هذا الولد بأمه وتعود المياه إلى مجاريها. يقول أنا خلص الصلاة في الجامع وطلعت جاي أطلع، وفلقوني تقريبا بالسبع 8 أشخاص استوقفوني بما فيهم منو أبو عقيل، شلونك شيخنا شلون صحتك ذكرتني. قال له والله ذكرني إن نسيت. قال لا أنا أبو عقيل اللي أقل. قال لا الله جابك في سر طبعا أمرني. قال والله عندنا مشكلة، واحد من أولادنا شاب تضارب ويشاب آخر فضربه بعينه ففقع عينه، يعني هو بالسجن هسه ذوليش ما يتنازلون، يقول عين بعين مثل ما راحت عين بنا تروح عين هذا الشاب وما نتنازل. وهذا الولد قال أنا أعرف هذا من أقربائي من رحمي اللي تضرر، والمطلوب كان المطلوب بس يتنازلون، نسوي له عين، نسوي له نودي للخارج ايش، بس معنى ابننا ما جاي يروح للدوام ولا مدرسة ومسجون بالبيت على مود يعني عينه كذا، ونخاف انه يجي واحد ياخذ عين لأخوه، يعني بينهم خربطة. ذاك مذبوب بالسجن شاب ضرب هذا بعينه. فقال له بسيطة، المطلوب انه انا اتكلم مع هذه العائلة اللي ابنها تضررت عينه حتى يتنازل وتقدمون الدية. أكثر من هذا قال لي والله لأنه ملينا حكينا ويشيوخهم وشيوخهم هم حكت وي عائلتهم ما يفيد. فبالتقصي أكو شخص قال لنا ترى إلى منزلة كبيرة عندهم حكايتها ما تنزل الأرض. قال والله أنا سمعت بها بصراحة وما نويت أن أتدخل إلا أن يطلبوا مني هذا الأمر أهل بالسجن. يا بسهلة وهذه العائلة يعني أنا من أرحامي وإن شاء الله أسعى في هذا الأمر. راح الرجل لهم قعد وياهم بلغته بخطابه بقدرته على الإقناع لتسخيف الحياة وظهور الأقدار بهذا الشكل، علينا أن نتعامل بكذا وكذا، لا قدر أن يسحرهم، وصل إلى نتيجة التنازل وعدم وأخذ الدية. خبرنا قال لها نحلت إن شاء الله وخلي يحضرون عشيرته وهذه العشيرة ونقعد وأنا موجود إذا رجع واحد بكلامه وأنا خذيت كلمة حق من العائلة. تمت العشيرتين انحلت دية يخلون عين خربة عين الولد، يعني الرؤية فقدتها لكن عين مستعارة وطو مبلغ جيد حتى وذاك حق عام بقى الحق العام ويطلع الأمور بمسلم. زين هنا اللي يقول الشيخ ثاري يعني يقول في كتابه عقد قران ما فيه عقد قران ما فيه وما عليه، يقول في هذه القصة يقول عرفت أن رحمة الله قد بأن الله بدأ الاستجابة حلت المشكلة. جاي أنتظر الوقت اللي أحكي لي مع أبو عقيل. فأبو عقيل جاء قال له شيخنا ما أعرف شون جازيك، والله حليت مشكلة كبيرة والله يعطيك الصحة والعافية ويخليك حاضر فيها كذا مواقف، وإنت لو تريد عيوني أعطيك إياه ولو كذا. قال له لا أنا عندي مطلب كلش بسيط، أريد هذا الوليد ابنك عقيل عرسه ليمتى؟ قال له والله بعد شهرين إن شاء الله. قال له أريد أمه حاضرة في هذا العرس. شون عرفت بهذه المشكلة؟ قال له والله
من شفت ابنك بالعقد القران وجهه يريد واجم وانت ضارب راجدي رجل يعرف انه عقيل قال لك هذه الامور؟ قال لا لا انا اللي رحت العقيل خذت رقمه وخابرته وتعشينا سوا وعرفت قصته. قال له والله يا شيخنا ما يصير خاطرك الا طيب، امه واخواته من امه واخوانه من امه يحضرون الى هذا العرس، واعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم اللي يوصل الانسان مرات الى هذا الحقد المستمر والدفين. قال له يعني هذا الكلام اخابر ابنك؟ قال لا علي متخبر قدامك انا راح اخابره وافتح اسمك. فتح السلام عليكم ذاك ودود ها بابا. قال له يا وليدي اطي خبر لامك واخوانك من امك خواتك من امك حضرا للعرس مالك، خلي يتهيئن وان كان بعد شهرين بس حلوه. لا ذاك ولد قال له الله يخليك والدي تحكي صدقته. قال له ايه يا ابني احكي صدق. قال له التلتقيت بشيخ ثار؟ قال له هذا اليمي سلم عليه. قال طيني خلنا شوية شلونك شيخنا وكذا؟ قال له يا الله لقينا مدخل لهم لقينا الله سبحانه وتعالى من أوجد المدخل، ولكن الله يعني ليش نبحث، ليش ما نجعل أخلاقنا مثالية؟ أنا هذا كلام مو كلام الشيخ، ليش ما نجعل حياتنا مثالية بأخلاقيات ضرورية ممرات أخلاقيات منحرفة؟ يعني أنت عندك أخلاق تقدم وتعتذر فتكون شخصيتك هزيلة، لكن أكو أخلاقيات ثابتة. هاي أم من البداية تزوجت لك طريقك وحياتك وكأنه اللي عشته حلم. الزواج يمكن أن يكون حلم لكن الأبناء واقع، وبالتالي معقولة أنه هذا الحلم لأنه بدأ وانتهى، أي شيء يبدأ وينتهي ولا تواصل له هو حلم. ليش هو سفرنا أنا هذا السفر أسميه أحلام يقظة؟ لأنه أنت تروح تذب فلوس وتسافر وتشوف وترتاح بعدين ترجع إلى واقعك وحياتك، بل ربما أكو تقصير مالي راح يصير لأن أنت أنفقت فصار حلم. لكن العمل واقع، الأبناء واقع، وكثير من الأرحام واقع. فعندما نتعرض أو يكون هذا الزواج لانتهى بعدم التوافق ويخلف أبناء، لكن الحياة باسترسالها المرأة تزوجت وانت تزوجت وانجبت ان حياتين مختلفة، لكن يجمعكم الابناء اللي كبروا بعيدين عن امهم، ان يصل الحقد والكراهية الى ان تمنع الام حتى ان تحضر عرس ابنها او عقد قران. وهي هذه سعادات الام، سعادات الامومة هاي من ضمنها بل اهمها. فالحمد لله حضرت الزوجة وبناتها والتم الشمل ببركة الله ومن سعى.

0: حكاية انتهت وحتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
4: في ممرات المحاكم العراقية ما عادت أروقة القضاء تكتظ فقط بالنزاعات الجنائية أو الحقوقية التقليدية، بل باتت مسرحاً لظاهرة لي الأذرع بين المسؤول والمواطن. فبينما يفترض أن يكون النقد بوصلة لتصحيح المسار، يرى بعض المسؤولين فيه تجاوزاً يستوجب العقاب. وبينما يعتبر اللجوء للقضاء قفزة مدنية نحو المؤسسات بدلاً من الأعراف العشائرية، يخشى أن يتحول هذا المسار إلى أداة ممنهجة لتكميم الأفواه وإغراق القضاء بدعاوى هدفها الأول هو الصمت. هذا الحراك القانوني يعتبره البعض ضرورة لحفظ هيبة الدولة ومنع الفوضى الإعلامية، إذ يرى النائب عن البصرة علاء الحيدري أن القضاء هو المكان الصحيح لتقديم الشكاوى ضد من يتجاوز الحدود أو يحاول النيل من الرموز والمؤسسات، مؤكداً أن القانون يجب أن يأخذ مجراه في قضايا محددة.
5: في محكمة استئناف الكرخ تم تقديم شكاوى. الشكوى الأولى شكوى على رئيس ديوان الوقف السني في محافظة الأنباط، هذا اللي قام بالفعل المشين بلحين أبواب المسجد ومنع إقامة العزاء للشهيد القائد سعد الدواي. شكوى ثانية على المدعو الهارب أحمد الوشاح اللي جاوز أكثر من حجمه وتم تقديم الشكوى. بالتالي أنه أنا أوعد جمهورنا، وهاي الملاحظة جدا مهمة، لا نصوت على رئيس الجمهورية ولا نمضي بالتصويت على رئيس الجمهورية إذا لم يسلم الإقليم جميع المطلوبين لا حكومة الاتحادية. الشكوى الثالثة على المدعو وعد العزاوي اللي قام بالتهجم على هيئة الحشد الشعبي ووصفها منظمة إرهابية وعلى شهداء العراق، وإحنا مستمرين في مكافحة الدونية.
4: لكن هذا التوجه يثير قلق المدافعين عن الحريات، فالخبير القانوني كاظم السعيدي يلفت الانتباه إلى أن الناشط حين يسلط الضوء على خلل مجتمعي فإنه يقوم بدور وطني يستحق الدعم للترهيب بالمحاكم، داعياً المسؤولين إلى احتواء هذه الأصوات بدلاً من ملاحقتها بتهم فضفاضة.
6: ما حصل بالفترة الأخيرة أن عدد من النواب يحاول أن يجمع ثغرات من الناشط وبالتالي يقيم دعوة عليه، أولاً لعدة أسباب، هذه الدعوة تتناقض مع حرية التعبير، ومن الجانب الثاني إذا ننظر أيضاً لحرص القضاء أنه القضاء أيضاً غير مستعجل في حسم هكذا شكاوى لأنها شعوراً يتعلق بمخالفة دستورية، وهذا الخلاف الدستوري لا يمكن أن يصير تجاوز عليه. الجانب الآخر أن النائب الذي يلجأ إلى هذا هو تعبير عن عدم كفاءته بالدفاع عن حقوق الناس، لأنه الناشط لما تناول موضوع معين هو مو موضوع شخصي، تناول الموضوع يخص المجتمع ويخص الناس ويخص الجماهير ويخص الحاجة المطلوبة في هذا الظرف، فبالتالي لازم يلاقوا من عنده فالدعم لتأكيد ومراجعة سلوكياتهم بمعالجة الثغرات اللي يشير لها الناشط في مجال حرية التعبير.
4: وعن طبيعة الفجوة بين السلطة والشارع يتحدث الكاتب باسم حسين عن حالة من الاستعلاء الوظيفي تجعل المسؤول لا يتقبل النقد مقارنة بالأنظمة الديمقراطية في العالم، حيث يعد انتقاد الشعب للمسؤول حقا أصيلا وجزءا من راتبه الذي يتقاضاه من أموال الناس.
7: نوابنا أصبحوا يشعرون وكأنهم في أبراج عادية وكأنهم منزلين من السماء، لأنهم أصبحوا في كل دورة يفوزون بالانتخابات بشكل أو بآخر، فلهذا لا يتحملون أي نقد، بينما النواب والوزراء والحكام في كل بلدان العالم الشعب من يحاسبهم، الشعب من يعطيهم أجورهم اليومية أو رواتبهم. ولهذا في العراق تجد أن لا نائب يتحمل أي كلمة مهما تكون بسيطة من ناشط مدني أو مواطن عادي أو شخص مظلوم، وفي رأيي جميع العراقيين هم مظلومين لأنهم يعيشون في دنيا، والنواب والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة في دنيا أخرى.
4: المشكلة لا تكمن في القانون نفسه بل في ميزان القوى المختل، إذ يعود القانوني كاظم السعيدي ليحذر من استخدام النفوذ والسلطة كوسيلة للضغط على الشباب، خاصة عندما تصبح الدعاوى القضائية وسيلة لمضايقة أصحاب التطلعات الإيجابية للتغيير.
6: ظاهرة مقلقة أكيد، لأنهم أصحاب السلطة وبالتالي يستخدمون هذا الصوت السلطوي لمضايقة الناس ومضايقة وخاصة الشباب بالفترة الأخيرة اللي أخذ عنده تطلعات إيجابية لمعالجة الأزمة.
4: من جانبه يضع الدكتور والناشط يسر الفرتوسي النقاط على الحروف مؤكدا أن النائب والوزير هما شخصيات عمومية، ومن حق المواطن طرح التساؤلات حول إخفاقاتهم، معتبرا أن جر الناشطين إلى القضاء بسبب آرائهم يمثل تراجعا عن المبادئ الديمقراطية.
8: النائب والوزير ورئيس الوزراء أصبحوا شخصيات عمومية، من حق المواطن أن يطرح عليهم تساؤلات ويطلب منعتهم الإجابات، فلا بأس أن المواطن يتحدث عن الإخفاقات وحتى عن النجاحات، فإن تحدث المواطن عن النجاحات فلا بأس، لكنه عندما يتحدث عن الإخفاقات فتعتبر مثلبة على ذلك المواطن ويعني يلجؤون إلى القضاء، والواقع أنه لا يمكن إحالة للقضاء لشخص هو أبدى رأيه. النقطة الأخرى، بعض المسؤولين يطالبون من الإعلاميين من أين لك هذه المعلومة، والواقع الإعلامي ليس ملزم بأن يعطي مصدر المعلومة، وإنما هذه المعلومة فإن كان لديكم رد فردوها.
4: وفي خضم هذا الصراع يبرز السؤال الأهم، لماذا ينزعج المسؤول؟ الكاتب باسم حسين يرى أن الواقع الخدمي والمعيشي المتردي في العراق يبرز غضب الناس، فبينما تعاني أغلب الملفات من الفشل تزداد ثروات المسؤولين، مما يجعل من النقد نتيجة حتمية ومرآة للواقع لا يمكن كسرها بالدعوى.
7: أي ملف بالعراق حاز شيئا من التقدم، كل ملفاتنا، التربية، التعليم، الصحة، المواصلات، النفط، ربما باستثناء خطوط جوية عراقية جلبوا لنا عدة طائرات حديثة، والآن هم أيضا أصبحت جزء منها عاطل وساكنة في مطار بغداد. لا يوجد أي تقدم، شيء واحد تقدم هو كثرة نقود وغنى النواب والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة.
4: إن محاولة حصر النقد في زاوية الجريمة القانونية قد تنجح في إسكات صوت هنا أو هناك، لكنها لن تنجح في تجميل واقع يراه الجميع. يبقى القضاء العراقي أمام مسؤولية تاريخية لصون حرية التعبير، ويبقى المسؤول أمام اختبار حقيقي، هل يواجه التقصير بالإصلاح أم يواجهه بفتح ملفات التحقيق؟ الكلمات التي تحاصر اليوم خلف جدران المحاكم هي ذاتها الصرخات التي تطالب بوطن يتسع للجميع، مسؤولين ومواطنين تحت سقف الحق لا تحت صوت الخوف.
2: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
9: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريده يكون بمكان واحد،
10: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
9: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
10: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
9: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
10: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
9: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
10: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
11: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
12: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

0: جميع اثنين فاصل خمسة FM نحييكم بأطيب وأجمل التحايا ومن راديو تايمز سكوير نطلع عليكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. بالعادة هذا البرنامج نسمع فيها آراء الناس ووجهات النظر بكل موضوع يطرح، وعلى مدار هذه الساعة سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. حلقتنا لليوم هو موضوع حلو لأن يجمع ما بين ذكريات الكبار وتجربة الأطفال، ألا وهو موضوع أول يوم مدرسة. يمكن هو مو يوم عادي بالتقويم، بس بذاكرة كل واحد من عندنا لفت قصة وحكاية خاصة من الجنطة الجديدة والملابس المرتبة والدفاتر اللي بعدهم بيض، ولذاك الطفل اللي مرات يدخل للمدرسة وهو فرحان ومتحمس، ومرات يدخل وهو يبكي ومتعلق بإيد أمه وما يريد يفلتها. والغريب إنه السنوات تمر ونكبر وننسى هواي تفاصيل، بس تبقى ذكريات أول يوم مدرسة لها طعم خاص عند كل واحد بينا. اليوم نريد نرجع وياكم لهذيك الأيام ولهذيك الذكريات الحلوة، ونريد نعرف من عندكم شنو تتذكرون من أول يوم مدرسة، وشنو كان شعوركم، شعور الخوف ولا شعور الفرحة. وبنفس الوقت إذا عدنا اليوم طفل راح يخوض تجربته الأولى بالمدرسة، شلون تهيئه وشلون نقنعه أنه المدرسة هو مو مكان للخوف وإنما مكان تتعلم وتلعب وتكون به أصدقاء. تعالوا خلنا نسمع هاي التجارب ونرجعكم ويانا للذكريات.
1: حب

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ابو منو؟
1: ابو يقين.
0: ابو يقين اهلا وسهلا بك ابو يقين. ابو يقين احنا اليوم موضوعنا شنو؟ شوي رح نرجع بك للذاكره زين، نسمع تجربتك الشخصيه او تجربه احد الاطفال اطفالك زين، اللي هو راح يعني موضوعنا احنا راح يجمع ما بين ذكريات الكبار والجيل الجديد وتجربتك كطفل باول يوم مدرسه. خلينا نسمع من عندك اول بدايه، اول يوم مدرسه لك انت ابو يقين شنو تتذكر بيها؟
1: كانت يعني شوي صعبه قبل، صعبه بشكل اولا يعني بعد طفل زين، مو مثل هسه يعني تجي السياره تاخذك سيارة تجيبك وابوك وحياك
0: دلال. هسه
1: هسه دلال شيء اكيد، احنا كنا الجنطه نخلص فيها الله يعلم كم مرحله زين. هسه لا تختلف، بس انا اتذكر شغله واحده اكثر شيء يعني، وهذا الموقف حتى اهلي لحد الان يذكرونه يعني من 99 هسه 92 يعني قبل كم سنه 34 سنه.
0: نعم
1: يعني عمره 34 سنه.
0: نعم.
1: يعني مده طويله. اخوي صار عنده ولد، اول ولد اخوي كبير ما قبلت اروح المدرسه يعني شبعت كتير، شبعت واجد الشغلات وما اداومت.
0: كنت تحب المدرسه يعني اول يوم تجربه انه اوكي انت فرحان بالطفل اللي جايكم للبيت، بس بنفس الوقت انت كنت حاب تروح للمدرسه بس لين اخوك يعني صار عنده ولد، ولا اساسا انت شعور الخوف ما تريد تروح؟
1: لا والله انا شغله واحده يعني كانت عندي اخت يعني طب بهذا الموضوع اختي.
0: نعم.
1: قبل لا تعبس انا حد الرابع ابتدائي البس اما قدوه الصف، الرابع ابتدائي الخامس انا من زوجة اختي بعد كبت المدرسه ولو يعني ما حد يعني ينبهني عن المدرسه لهالسبب عفت تركتي. اي تركت بالضبط.
0: زين الوالده وين دورها وين بهذا الموضوع؟
1: انا قلت لك امي ماذا كبيره كلش.
0: نعم.
1: يعني موالده 52.
0: نعم.
1: يعني ما بيناتنا يعني شيء سوالف مدرسه. أي. تدعمني درسني يعني معلومات.
0: نعم.
1: ما اعرف ايش بس شني مو مثل اختي.
0: مو مثل اختي. انت اصغر واحد بيهم؟
2: اصغر واحد بيهم
1: بالضبط.
0: زين ارجع واقول احنا نرجع شوي لهذا اليوم، منو اكثر شخص تتذكره زين ولحد الان باقي بذاكرتك بحكم هذا اليوم؟ ما هي معلمه ولا الاصدقاء ولا الاخ اللي صار عنده طفل ولا الاخت اللي كانت وياك ولا الام اللي تدعمك؟
1: اكثر شيء الاخت.
0: الاخت
1: اي، لان انا من تزوجت انا يعني تركت
0: يعني اثر الزواج بطريقه سلبيه
1: يعني. اي اثرت. لا مثلا واحد يدعمني بالدراسه زين، والشيء الثاني عندي يعني اصدقاء لحد الان نتواصل وياهم يعني عندي عباس عزيز يعني لحد الان انا وياه علاقتنا انا وياه يعني من طفوله اليوم هذا هو صعب يعني صار مهندس عباس عبر حول الدراسية بس نتواجد أنا لحد الآن.
0: شوف أكو فد شغلة أنت ذكرتها بس إحنا هم رجعتنا للمدالي اللي هي قدوة الصف. هسا إحنا خوب هاي ما موجودة فقدناها زين، هسا صارت عبارة عن أشرطة وتشتريها أنت من المحلات زين، إحنا كان إلها فد رمز وقيمة يعني إنه قدوة الصف.
1: تجي ركض يعني تجي ركض من المدرسة للبيت لأن لا طاقية سهلا مصر يمكن يعني تجي ركض على مود شوفون الطونية قدوة الصف يعني بنات شاطرة، بس بعد من زوجة أخت ولا قدوة الصف.
0: لا هي أساسا إحنا المجتمع كله تغير، هاي الظروف كلها تغيرت يعني. هسا أنت أبو يقين عندك طفلة بالأول ابتدائي؟
1: نعم شمس.
0: هسا هاي السنة أولى إل.
1: شمس إيه، وديت المدارس حكومية من طبعة المدرسة لأن هي شوي على ما يعني قلت لك بعد دلال على مرض جلدي حساسية.
0: نعم.
1: من وديت الحكومي شفت الوضعية ما عجبتني وديت أهلية.
0: شنو الفرق بين الأهلي والحكومي؟ شنو الحسيت ليش كانت بالحكومي وبحكم الحساسية حولتها أهلي؟
1: أولا الاهتمام والنظافة بس يعني فقط، يمكن المدرسة الحكومية أضبط المدرستها لأن ما يبالغ ويا الطالب العفو يعني مثل ما يقولون، بس الأهلية يمكن يبالغون ويا ينجحونه لو يدعمونه دراسة زايدة، بس بالنسبة للحكومي أنا أشوف الحكومة أفضل. افضل بس كمثلا اهتمام الاهليه.
0: اهتمام ونظافه.
1: النظافه الاهليه مكان نظيف قلبي.
0: بما انه شمس هي هاي اول سنه لها بالاول ابتدائي وانت عشت هذا الشعور اول يوم، شلون هيئت شمس نفسيا قبل بدايه المدرسه؟ يعني نقول قبلها بيوم شلون هيئتوها؟ فرحانه بالجنطه الجديده والملابس والقرطاسيه ولا اكو شعور الخوف؟
1: لا انا قلت لك راح اطبلك بشعور انا رجال يعني بالتيم عملي، بس انا زوجتي مخلصه هندسه.
0: نعم.
1: يعني عكس انا يمكن ابتدائي ما مخلص، بس زوجتي هندسه مخلصه. هي من قبل الجهل يعني يطب للمدرسة يوصل مرحلة المدرسة، هي لا معلمة تعرف خلي يكتب ويقرأ. يعني أنا عندي يقين أكبر من عندها طب الدولي زين. يعني لجل الإنجليزية مالتها قوية، يعني طب بالأول ابتدائية تكتب إنجليزي وتقرأ إنجليزي، وأنا أبوها ما
0: هم يحبون المدرسة يحبون. يعني أنت تتوقع أنه الأم أو الأب لهم دور فعال يحببون الطفل بالمدرسة؟
1: أي أنا الدعم من عندي والتعليم من الأم، دعم المادي دعم كل شيء لابدو من عندي زين، والتعليم من الأم.
0: الله يحفظهم ويخليهم لك يا رب، والتوفيق. شكرا لك، كل وقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
2: مريم.
0: اهلا بيك يا مريم. مريم، شنو تتذكرين من اول يوم إلش من المدرسه؟
1: اول يوم كنت يعني حيل صغيره، انا سجلت اصلا قبل وقت، سجلت عمري 5 سنين، وكانت اول مره اعرف اهلي، انا متعوده وين ما اروح اهلي وياي. زين. اي فرحت، كان عباره عن بيتشي لان اريد امي. فشفت
0: يعني رحتي وحدك، ماكو احد وياك؟
1: ما اخذتني بس عافتني. اي عافتني. اي فظليت انا اريد امي، ما ادري شو بحاول خطي انه لا، واصدقائك هنا موجودين ونشاطات وفعاليات، كانت مدرسه كلش حلوه. تقريبا ورا اسبوع هيك يلا شوي بديت اتقبلها. فهسه انا اعذر كل الاطفال اللي يعني هيك فجاه يروحون المدرسه يعرفون اهلهم.
0: بس تشوفين اكو فرق بين الجيل الحالي وممكن جيلك انت، شنو الفرق؟ شنو حسيتي بيه؟
1: يعني هسه الجيل تحسينه شوي اذكى، يعني نفوت للمدرسة هو شوي كبير مستوعب، يعني حتى تحسينه أكبر من عمره. إنما إحنا قبل كان شلون كل شيء جديد علينا، تمام؟ فأكو فرق كل شيء هواي من ناحية التوعية وهاي.
0: تحسين إنه إحنا يمكن بذاك الوقت محتاجين أو تعلقنا بالأم أو الأهل، على قولتش أول مرة نترك الماما ونروح للمدرسة، وهالقد من نقول فد 6 ساعات مثلاً أو 5 ساعات صعب علينا إحنا كطفل، بس يمكن هسه بالجيل الحالي. متعود ومتونس
1: وين قبل؟ بالضبط بالحضانة قبل هيجي أغلب النساء حاليا عاملات، في يعني كلهم يعني شوي بدأ الطفل يتعود إن الماما مو دائما موجودة.
0: صح.
1: أوكي، فصار شوي يعني أهدى من عندنا إحنا لكن نهار.
0: لحد هاي اللحظة وانتي بهذا العمر ورجعناك شوي الأيام الأول ابتدائي وهالذكريات هاي الحلوة، منو الشخص اللي إلى حد الآن راسخ بذهنك ذاكرتك؟ هيدا من تذكرينا بموقف معين أو ممكن معلمة، صديقة، عاملة، شو؟
1: كانت هي المعلمة مع الصف الأول، كانت تعاملني كأنه ابنها كان وياي، فمقدرة هي الخوف ومقدرة كل شيء، فكانت كل ما تداري ابنها وتجي ما حتى تهديني وياه باعتبار أنه أنا مثله. أي فهي حاليا يعني كلش ببالي، رغم صار هواية يعني 16 سنة أنا هسه أتذكرها.
0: تشوفين المعلمات مال الأول ابتدائي بذاك الوقت والوقت الحالي نفس المدارات ونفس الشعور ونفس الحنية ونفس
1: قبل؟ مو كلهم، قبل نادر لما تلقين معلمة هيك، حاليا لا، لأن الطفل خصوصا بالابتدائية يحتاج أحد كأنه مثل أمه، أو يحتاج أحد حنين هيك، مو تعال وادرس يلا واصبر ما عليك وذا بك أنا أصيح عليه، بالعكس انه هيك راح يخاف. واحس اصلا معلمه الاول ابتدائي هي الاساس، يعني راح يا اما راح يحب المدرسه او راح كل ما يتذكر المدرسه يتذكر شلون هي الصيحة عليه وهي شو ما يحب، فهي الاساس.
0: من هو اول صديق تعرفتي عليه بالمدرسه؟ انت ذكرتي انه ابن المعلمه.
1: ابن المعلمه علي كان اسمه. اسمه علي ابن المعلمه، حاليا كش ما حتى شكله ما جاي اتذكره.
0: ما عندش تواصل مثلا ويا احد الجماعه الاول ابتدائي ثاني ابتدائي؟ مرات احنا المراحل
1: الاعداديه عندي ايه عندي لا صديقة صح من الابتدائي، من الثاني ابتدائي بلشت علاقتنا بعركة، يعني تعاركنا أنا على الرحلة صغار، أنا أريد هي تقول لا أنا أريدها.
0: كنت بأي رحلة يعني؟
1: أول شيء إيه لازم أقعد أول وحدة، لازم أقعد قدام المعلمة وأكون
0: يعني أنت ما أدري يمكن نعمة أو هالشيء. أي أي يعني دائما نحن ومعتاد عليه إحنا حسب يخلون الأولوية بالمرا يعني الرحلات الأولى انه الناعم القصير اللي ما يشوف مو
1: انا وياها نفس الشكل نفس الشكل نفس الشعر نفس كل شيء حرفيا الطول نفسه، فهي كانت ما جايه واني جيت بهذا اليوم اللي هي ما جايبه وقعدت. ثاني يوم تعاركنا وما نحكي، وحاليا احنا يعني كلش مقربات لحد هسه احنا صديقات.
0: تذكرون هذا اليوم هذا الموقف تذكرون؟
1: اي يعني هي صار عندها طفل وبدت شلون تعتني به تذكرني بهذا الموقف دائما، كل ما نتذكره يعني نضحك. هاي صار لي قلتش كلش هواي.
0: لو ترجع بيش الأيام زين الأول يوم مدرسة، شنو الشيء اللي كنتي تتمنين إنه يتغير؟
1: شكل المدارس، شكل المدارس حاليا أحلى، قبل كانت المدرسة يعني شكلها تعبان وقديمة.
0: أنت قلتي المدرسة أوكي حلوة يعني.
1: هي من ناحية تعامل حلوة، من ناحية نشاطات وأشياء، بس كبناية نعم. يعني حاليا أول شيء أساليب التعليم صارت أحلى أحسن بهواية. أي وقلت لك شكل المدارس يعني حاليا بنايات المدارس كلش حلوه. انا اشتغل كنت بمدرسه
0: نعم.
1: اي ف شيء حلو يعني حتى انه صور الطلاب وهيك تصير مكان حلو.
0: يعني انت تشتغلين بمدرسه صار لك ايش قد؟
1: صار لي سنه. اي طابعيه بالمدرسه
0: ابتدائيه؟
1: لا ثانويه.
0: شنو شعورك وانت جاي تداومين بمدرسة وجاي يعني مرات احنا بنروح بمكان نسترجع ذكرياتنا القديمة، يعني من نشوف احنا داخل المدرسة نقول الله احنا من شنا قبل هم نلبس هذا الزي وهم كذا وهم نتعامل كذا وشون نحترم الكاتبة وشون شنا نخاف من المديرة. هاي تسترجعيها من تشوفين؟
1: استرجعهم لان ساعات اشوف شيء مشابه لهم، ساعات اشوف العكس.
0: العكس
1: اي العكس، انه اصلا الاهتمام بالزي الاظافر هيك الترتيب هذا شيء حلو، يعني هسه الطلاب اغلبها شلون جاي تعارض هذا الشغله انه لا وخلي يعرفونا براحتنا وهيك شيء. انت بعدين بنشوف نفسك شلون كنت ملتزم بالزي وهاي اصلا انت صار مرتب بعين روحك. بالضبط اي، فاكو شغلات هسه حاليا اكو طلاب هيك جاي تسوي، اكو طلاب لا عرفوني والتصريحات اللي اقدر اسويها والاظافر والهاي، لا الطالب لازم يكون يعني مهندم.
0: مع انه هاي اللحظات شوف ايش قد يمكن البعض يعارض عليها، بس من نرجع لايام قبل ونسترجع هاي الذكريات نقول يا الله الالتزام والله حلو.
1: تشتاقين زين ان انت ملحقه تبدلين وملحقه تطلعين وتغيرين بستايلك وهاي، انما زي المدرسه بعدين من تكبرين ما راح تقدرين.
0: الكل سواسيه، العنده ما عنده الكل نفس الشيء. هسه لا هسه لا تشوفين هذا مبينه ذيك هي بتفلان مو حبيبه قلبي. شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا. هلا
0: ام منو؟
1: ام سيف.
0: اهلا وسهلا بيك ام سيف. ام سيف سيوف ايش قد عمره وباي صف؟
1: سيوفي بعده 5.5 بعد ما مسجل مدرسة.
0: ما مسجل مدرسة زي مدخلة التروضة؟
1: والله حاولنا مرتين بس ما يقبل.
0: ما يقبل. مرحبا سيوفي.
2: سهلا.
0: ليش ما تقبل تروح للروضة؟ ليش بالله؟
2: شو عندي لان انا كسولي.
0: اول واحد يعترف انه انا كسولي. ليش؟
2: بالبوتر عندي مدرسة.
0: يعني نعبر الروضة قبل نروح للمدرسة. على كل انت شاطر وانت بطل وانت تخبل.
2: ثلاث عطلات وروح المدرسة.
0: عمي خالف عمي هم راضين بس روح للمدرسة. احنا اليوم نريد شوي نرجع بذاكرتك زين ونرجعك للأول يوم إلك بالمدرسة. شعورك شنو؟ كنتي تحبين المدرسة ولا ما تحبيها؟ كان عندك شعور الخوف ولا شعور الفرحة انه احنا فرحانين بملابسنا الجديدة زين والجنطة مالتنا والقرطاسية والدفاتر؟ شنو كان شعورك اول يوم؟
1: والله اول يوم كان حلو. احب المدرسة انا كنت بس هو الخوف موجود بس ما بتشيت. اي
0: من اللي وداش المدرسة أول يوم؟ منو كان وياك؟
1: زوجة خالي. اي بتها ويانا كانت تبكي دائما فأنا أروح وياها وأهلي ما يرحون وياي. هاي اللي أذكرها.
0: إيش قد ظليتي أنت فترة وهذا الشعور يعني راح شعور الخوف؟
1: والله ما خفت هواي يعني لأن كانت ويانا زوجة خالي وصديقاتي كلهم بالمنطقة سوا يعني فبسعت أقلمنا.
0: أقلمتي بسرعة ومشت الأمور طبيعية. شنو الفرق بين أنه أنت بذاك الوقت وجيرانك ومنطقتك وبتخالك ومرت خالك وما بين أنه طفل يروح الأول يوم مدرسة يترك إيد أمه ويقعد يشوف الكل غرباء؟
1: أي هاي يعني أشوفه أنه شعور مزعج. أنا متهيتي أنا ابني ما أخاف أودي المدرسة أو للروضة أول أيام أحاول أكون وياه بس هو ما تأقلم.
0: حسينا انه هو يعني اجتماعي ولا لا؟
1: كلش مجتماعي كلش يعني حتى ويا الاطفال ما يختلط بسهولة الا احنا وياه.
0: تحسينه هاي مشكلة ومعاناة راح تعاني من عندها الام ولا الطفل؟
1: والله اكثر شيء انا احس لان حاولت اخذه وياه للمدرسة همينة رحت وياه ايام هو ما يقبل يختلط ويا باقي الاطفال الا انا موجودة. نعم. اي فانا اللي اعاني منها. هو عادي انا موجودة وياه. والله اي بس ما مجربه يعني اتركه واشوف شنو رد فعله.
0: مع انه اكو فرق ما بين انه الروضه وما بين المدرسه. المدرسه هو بعد انتهت دور مثل ما نقول يعني راح نبلش مرحله ثانيه مرحله تعليميه زين. الروضه جوز بيها لعب بيها ممكن شوي اكو مساحه اكثر من التعليم وكل هذا. الطفل بعد ما متاقلم
1: هو بعده يعني ما أحس يتأقلم بسهولة بس إنه يدخل جو التعليم والدراسة والجدية أشوفها يعني صدمة راح تصير.
0: زين أنت جاي تشوفينه هو حقيقته هيك ولا أنت جاي تعظمين الأمور؟ شو تقولين؟ أنا جاي أشوفك أنت معظمته.
1: أنا أحس أنا اللي خايفة عليه أكثر مني بس جربت أكثر من مرة وياه بالروضة يعني معلماتي يقولوا لي إنه من تركينا طبيعي بس مجرد ما يشوفنا هو يعني يظل إلا ويانا.
0: تدرين إنه هي هاي المعلومة إنه أغلبية الأطفال يمكن إيش قد أنطي نسبة يمكن 80-85% الطفل ومو بس على عمره هو إنه من يشوف الأهل يسيطر زين ومن أساساً عدم وجود أهله لا تشوفين إنسان ممكن ترى حتى طبيعي. إحنا مرات شو نقول شافوا الأهل ودلعوا.
1: صح هو خاصة يعني من يجي الخط عليه من روحته صعبة هناك وقته يقضي طبيعي بس من يرجع بعد ما يقبل يروح مرة ثانية رغم أنه هو كان متونس ويدزولي فيديوهاته يلعب ويضحك بس شو سوي له.
0: ان شاء الله يا ربي هاي المرحلة تعدي بس انتي سهليها وبسطيها وهاي الامور كلها تعدي. احنا رح نرجع وياش على انتي اول يوم المدرسة. كنتي تحبين المدرسة ولا لا؟ كنتي شاطرة ولا لا مستواك ضعيف؟
1: احب المدرسة وكنت شاطرة كلش.
0: تتوقعين الطالب الشاطر دائما هو اللي ما يغيب هو اللي يريد يبرز نفسه هو اللي يحب المدرسة اكثر من المستوى ضعيف؟
1: ما أحس يعني إحنا ويانا بنات كان مستواهم ضعيف بس يحبون يدامون يحبون يختلطون ويا البنات يطلعون سوالف يعني تغيير جو عن البيت بينما احنا كنا يعني انا شاطره بسبب اهلي لانه مجبره ما اقدر اغيب، ما يقبلون اغيب.
0: سؤال اخير، بما انه انت جبتي طاري هذا الموضوع، الاهل لهم دور مهم واساسي على انه الطفل يحب المدرسه ويكون شاطر ومتفوق وناجح خلال هاي المرحله؟
1: طبعا، يعني احنا بابا من كنا صغار قبل لا ندخل مدرسه انا واختي نعرف نقرا ونكتب، معلمنا، ومن ننجح من مرحلة دراسية كان يجيب لنا قطعة ذهب، يعني أكو تشجيع. وبنفس الوقت تاركنا على راحتنا، ما يحاسبنا من نجيب درجة مو زينة، يعني
0: ماكو ضغط.
1: لا ماكو، محببنا بيها يعني.
0: إذا هاي التجربة اللي أنت عشتيها عشيها إلي إن شاء الله. حبيبة قلبي، شكرا لك وقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله.
0: دوم ان شاء الله. اسم حضرتك؟
1: هبة.
0: اهلا وسهلا بيك يا هبة. هبة احنا شوي راح نرجع بذاكرتنا وياك. المن الاول يوم مدرسة، اول يوم داومتي بالمدرسة زين، وشوي اذا اكو فد موقف معين خذتي فد تجربة معينة، عشتي اجواء الفرح ولا اجواء الخوف والتوتر، هاي كلها هسه راح اسولف لنا اياها.
1: كانت اجواء حلوة، فرح ماكو خوف.
0: عمي سباعية، ها شنو فرح، شنو اجواء حلوة اول يوم مدرسة.
1: نعمي.
0: اول ابتدائي.
1: اي كنا شطار.
0: شطار.
1: اي
0: اكو فرق بين الشاطر والمستوى الضعيف، انه هذا يحب المدرسة ويعيش اجواء الفرح، وهذا لا، المستوى ضعيف الكسول اللي يتهرب من المدرسة من الدوام يتعاجز قاعدة الصبح.
1: اي قاعدة الصبح اكثر شيء تضوج. اي
0: منو اللي اخذتش اول يوم للمدرسة؟
1: الوالدة
0: الله يحفظها ويخليها إليك يا رب. اجواء المدرسة انت قلتي فرح زين والامور طيبة، تعلقتي بالوالدة اول يوم رتيها انه لازم تقعد يمش فد ربع ساعة نص ساعة؟
1: لا
0: لا امورش طيبة الحمد لله. زين يعني ما حاولتي تتعلقين بها؟
1: لا لا لا طبيعي كان والله.
0: طبيعي. مدرسة قريبة على البيت ولا بعيدة؟
1: قريبة. اي
0: الحين مشي؟
1: مشيت ويا صديقات
0: الجيران. كانت الاجواء حلوة من كنا احنا بمنطقة واحدة ونروح مشي، والمدرسة ان كانت قريبة ولا بعيدة كنا نروح احنا، هاي بنات المنطقة اطفال المنطقة والجهال، يمكن يختلف الشعور مما انه هسه السيارة تجي باب البيت.
1: اي صحيح تختلف، كانت اجواء حنينة حلوة هسه لا تختلف.
0: بس انت ايش قد عمرك؟
1: 25.
0: عمرك اللي يا رب. يعني زين احنا ما مرجعيك هواي. ما مرجعيك، يعني احنا ما مرجعيك على الجيل اللي يمكن اقدم من جيلك بمرتين، يعني اللي فعلا من نقول اجواء حلوة اجواء المدرسة، فرق بهاي التفصيلة. منو كان الاكثر توتر من تجي فترة الاملاء والامتحان والدراسة والحرف لازم نحفظه وندرسه، مع انه انت قلتي انا شاطرة.
1: نعم.
0: منو كان يعيش التوتر، انت ولا اللي مسؤول عن دراستك؟
1: لا ما حد يعيش التوتر. كل شيء تمام كان.
0: انت ويانا مو ويانا.
1: لا وياكم.
0: زين حلو. انتو كبيئة، بيئة الاسرة يعني كلكم نفس الهذا لو بس انتي؟
1: لا كلنا.
0: ايه هيك قولي. اي يعني ما اقدر اطلع شتي نشاز عن العائله، يعني العائله كلها منشز عن بقيه العوائل. زين حلو تشوفين من العائله تكون كلها اجواء دراسه مو؟
1: نعم.
0: كلها تريد توصل، كلها تريد تنجح، كلها اكو تنافس بينك وبين الاخت وبينك وبين الاخ.
1: نعم اكو هدف. كان
0: اكو
1: هدف. نعم.
0: والوقت الحالي؟
1: الحين الوقت الحالي.
2: حد الان اكو اهداف؟
1: اكو، بس نقدر نقول ممكن اكو صار تغيرات. انه تفكيري هذا الجيل شوي يختلف. نعم.
0: شوفي انتي قلتي شاطره، حبش للمدرسه حب انه انا لازم اروح واداوم ولا لا؟ في بعض الاحيان انتي يعني قلتي شوي قعده الصبح ممكن مزعجه عندك ولا لا؟ في بعض الاحيان نتكاسل وما ودنا نداوم.
1: تمر يعني هيك ايام يعني بسبب الروتين والضغط، بس لا حلوه.
0: كان اكو ضغط عليك على الدراسه؟
1: ايه اكيد، يعني كل طالب يمر

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: هدى.
0: هدى اهلا وسهلا. هدى ريت نسمع من عندك اول يوم إلك بالمدرسه، هاي التجربه شلون عشتيها؟
1: والله انا اتذكر بكيت.
0: بكيت؟ اي يعني بس اول يوم لان انا بعيده عن الاهل والمام. ها وبعدين من وراها
1: تاقلمت؟ اي تاقلمت.
0: كنت باي رحله قاعدين؟
1: الاولى.
0: ايش معنى الاولى؟
1: الاولى من حدا يعني هاي المرحله، المراحل المتقدمه كذا لازم اولى ثانيه هيك. اي
0: زين احنا المعروف انه اللي يقعد بالرحله الاولى انه من الشطار، الوجبه الشاطره مو، او مثلا شنو انه قصير ما يشوف ناعم، هاي معتاد عليه. فانت كنت ياهي منهن؟
1: انا سكاشه.
2: اه من هاي الجماعه.
0: اي عشتي هاي الاجواء قبل المدرسه انه انت تدرسين وتتعلمين واكو متابعه؟ دخلتي روضة ولا رأسة احنا مدرسة؟
1: لا لا دخلنا روضة، متابعة من الأهل بالبداية.
0: شوفي احنا هواي من نمر بتجارب ونحسها تجربة حلوة، تجربة ناجحة بحياتنا. شو نقول؟ نقول ان شاء الله من اتزوج انا نفس الطريق امشي ويا اطفالي. زين فانتي ببالش انه هاي التجربة انه يدخلون ويتعلمون واعتماد ودعم من الاهل وتشجيع قبل المدرسة؟
1: اي اكيد.
0: خلينا نرجع، انتي قلتي اول يوم كان بكي ومن بعدها تأقلمنا. كم مرة انتي قلتي انه انا هذا الاسبوع ما راح اداومه، او كنتي تتهربين من المدرسة او كنتي تتهربين من الدراسة؟
1: لا أبد، لا أتهرب من المدرسة ولا من الدراسة.
0: منا
1: لا أبد كلش.
0: منو اللي تذكرينه والحد الآن بذاكرتك؟ صديقة ولا العاملة ولا المعلمة ولا المديرة ولا منو؟
1: أكثر شيء المدرسة، يعني هي ما صف الأول ابتدائي أتذكرها. نعم والمديرة، وعدي صديقتين يعني الحد الآن هي وياي.
0: الحد الآن الصديقات تتواصلين وياهم؟ شنتوا تتذكرون تسترجعون ذكرياتكم القديمة؟
1: لا والله ما نسترجع.
0: للعلم أنا شوفي فكرت بموضوع حلقة اليوم، بس أنا بيني وبين نفسي شو أقول يعني هسه أنا دائما من أختار الموضوع أحول السؤال إلي قبل لا أسأله يعني للناس. من باوعيت هسه قلت يجيني واحد ويقول لي شو تتذكرين أول يوم إليك بالمدرسة؟ يعني أنا جوابي حاضر الصراحة، يقول لي أنا الغدا ما أتذكره. شنو تغدية؟ تتذكر لك أنا أول يوم مدرسة؟ فإحنا مرات فعلاً شوف مشاغل الحياة تأخذ من وقتنا، يعني ما نتذكر. فأنتوا ما تسترجعون هاي الذكريات؟
1: لا صراحة يعني قال لي هيك شلون ما هسه، يعني شلون صدفة صار وسألتيني؟ أي فناسيها ما نتذكر.
0: أنت قلتي المعلمة أم الأول الابتدائي، دائماً إحنا نتعلق خاصة الطفل الصغير الابتدائية يتعلق بالمعلمة مالته، المرشدة، مرشدة الصف. شنو اللي خلاكي لحد الآن تتذكريها؟ شنو؟
1: صراحة شلون ذكرى سيئة مو إنه إيجابية، كانت شديدة. شديدة وكانت تضرب إذا واحد يعني مثل ما تقولين ما يعرف له شيء. تحضيرات وكذا.
0: هذا الشيء لحد الآن موجود في مدارسنا؟
1: أقل موجود بس أقل يعني.
0: كنتي مدرسة أهلية ولا حكومية؟
1: لا حكومية.
0: ما فكرتي تدخلين أهلية؟
1: لا.
0: مع إنه أنتي مستوى زين؟
1: لا ما فكرت.
0: شوفي راح ارجع انا على نفس الموضوع، انه المعلمه اذا احنا دائما الطفل يتعلق بالمعلمه مالته، اذا المعلمه تمام وحبابه حتى لو ما يحب الماده يحبها، واذا العكس ما يحبها. ما حبيتي ماده؟
1: لا لا انا مثل ما تقولي ما تاثر علي، شلون انا شاطره مجتهده اهلي كذلك معوديني، فلا ما اثر علي من هاي الناحيه.
0: دور الاهل بالنسبه لك وانت الحمد لله هسه شابه وصلتي لهاي المرحله، شنو دور الاهل من ذاك الوقت لهذا الوقت؟
1: دورهم كلش مهم، يعني احنا لو بدونهم ما كان وصلنا لهاي المرحله. اكيد
0: تتوقعين المتابعه والتجديد من قبل الاهل له دور كلش مهم؟
1: له مهم، بس يعني مو التجديد اللي انه شلون مثل ما تقولين اوصف لك، يعني حاليا توصل مرحله ضغط، يعني بهذا الجيل اشوفها، يعني حتى الاصغر من عندنا توصل مرحله ضغط، يعني كلش شديدين وياهم. لا احنا مو من هاي الناحيه، كنا يعني اهلنا شديدين انه بس انه يتابعونا متابعه ودراسة مثل ما تقولين، بس انه مو انه قلت جيب فلان معدل لازم معدل عالي، لا ما ضغطوا علينا من هاي الناحية،
0: بس هي مجرد نعتبرها متابعة ضرورية من قبل الاهل. زين التجديد اللي بالنسبة للمعلمة، المعلمة من تجي تشدد على الطالب، الطالب في بعض الاحيان يكره، نرجع نقول يكره المادة، بس هذا في بعض الاحيان ينطي جانب ايجابي ثاني، يمكن فد شيء عكسي؟
1: لا سلبي انا اشوفه انه المعلمة لازم تكون شديدة، يعني هو بالنهاية طفل يعني، وأول ابتدائي مثل ما تقولين، أو حتى لو الابتدائي يعني باقي المراحل بعده طفل، فإنه مو تكون مثل ما تقولين التوعية من ناحية الشدة. بالعكس يعني.
0: من باب انه انا لان اخاف منها ولان تضرب ولان شديده فلازم ادرس لازم احفظ. تشوفين هو هذا الجانب ولا الجانب لا انا اكره الماده وما احب حتى أدخل.
1: بالعكس هيك طالب يصير يكره الماده وممكن ما يحبها ممكن يعني الطلاب راح تاخذها حافز نقطه حافز لها وتدرس.
0: حبيبه قلبي شكرا لك ولوقتك مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: شلون الصحه؟
1: الحمد لله.
0: اسمك؟
1: نبأ.
0: اهلا وسهلا بك يا نبأ. اول يوم لك بالمدرسه بكيتي ولا لا؟
1: لا، كنت هادئه ورحت ويا اختي وقعدت بالصف.
0: هادئه؟ وتوقعك الى حد الان؟ هسه انت بهذا العمر ما ادري اتخيلش انت الى حد الان هادئه، شو تقولين؟
1: اي هادئه.
0: يعني هسه احنا بكي ما بكينا، ورحتي ويا اختك، اختك وياك بالمدرسه داومت ولا اختك مجرد وصلتك؟
1: لا، اختي اكبر مني بسنه، يعني كانت وياك.
0: يعني في حال نبأ اذا اختك مو وياك بالمدرسه ممكن الامور تختلف عندك؟
1: لا، لان هو انا احس هاي شخصيتي، يعني ما اعرف شو
0: من هذا النوع اللي احنا نقول عليه، ما راح اقول شنو نقول عليه. هذا اللي يقعد وفاصل وما له علاقه لا يبكي ويما احد مو يما احد، شو نسميه نبأ؟ شو نسميه؟ ها يلا اوكي نخليه للمستمعين. زين اوكي، هسه احنا هادئين وطيوبين وما بكينا ومتاقلمين لان الاخت موجوده. الصراحه دائما الهادئ والعاقل يمكن يتجاوزون عليه، يكتلوه، يضربوه، ياخذون جنطته، يبوقون لفته، قلمه يسحبوه. هاي الامور تصير كل عفوا صارت وتصير. هنا أنا شنو سويتي وانتي هادئه؟
1: أبلغ أهلي، يعني أحكي يا أمي هاي.
0: يعني أختك بما أنه أكبر منك بسنة كانت تجي تدافع لك؟ كانت
1: كانت تجي وتدافع لي، يعني توقف صفي.
0: كنت تشتكين ترحيل للمعلمة لو كان أكو عندك رهبة وخوف لأن أنت طالبة جديدة وتوج بعدش ما متعلمة على المعلمات؟
1: لا، ما أروح أنا. ما أروح أشتكي عند المعلمة.
0: شاطرة ولا لا؟
1: أنا لا، ما أحب الدراسة.
0: ما تحبين الدراسة؟
1: وصلت تبطل يعني فكرة ببالي، بس الوالدة الله يرحمها خلتنا نكمل.
0: وأختك شان مسوى أحسن منك؟
1: أختي لا، شاطرة مثل ذن البنات. صيدلانية صارت.
0: ما شاء الله. ايه. وأنتي وين وصلتي هسه؟
1: أنا محاسبة.
0: والله الحمد لله. أي يعني، بس شوفي أكو في بعض الأحيان إنه طفل هو يبدي مراحل الأولى الدراسية، يعني المراحل الابتدائية ومستواه ضعيف. سبحانك يا ربي، بعدين لا، كل ما يتقدم بالعمر ويتقدم بالمراحل الدراسية لا تشوفينا شوي يبدي مستوى يتحسن، فتظهر من هذا النوع.
1: لا، أنا شو كانت قد الدراسة مثل الإسقاط، فرض إنه بس بدي أكمل يعني على مود أهلي وهاي.
0: أنت كفكرة الدراسة أنت ما حابتها؟ زين، ولهذا يومك؟
1: إيه، حد الآن ما أحب أدرس ولا أحب، يعني شلون؟
0: يعني إذا أجيب لك كتاب وأقول لك نبأ بالله أقري هاي القصة أو هذا الكتاب وباشر إحنا نسولف بيه، إلك خلق للقراءة؟
1: لا، إذا روايات ومعلومات عامة أقرأ. إيه أقرأ.
0: بتحفظين أنت قوية بالحفظ ولا لا؟ بالفهم يعني بالجانب الأدبي ولا العلمي؟ درخيات ولا المواد العلمية؟
1: لا، بالفهم أحسن، يعني الدرخ بسرعة أنسى، فبالفهم لا يبقى ببالي، يعني من أفهم السالفة الضبط.
0: حكي بيناتنا نبأ، كم مرة انكتلتي من الوالدة الله يرحمها؟
1: لا، ما ذكرت كانت تكتلني، بس كانت صيح علي وتقول لي مستقبلك وهاي، يعني كانت تضغط علي بالحكي.
0: احنا بالابتدائية ترى ما كنا نفكر بمستقبل، احنا كنا يعني اكو امور ثانويه بعدنا اطفال، يعني يجي واحد يقول لي مستقبلك اضحك بوجهه، شنو مستقبلي يعني؟ بعدني ما فاهم هذا الموضوع. مو
1: اي صحيح، وانا بالابتدائيه كنت يعني اكمل عادي، بس بالمتوسطه ضجت، يعني من دخلت مرحله المتوسطه وصعوبه الدراسه وهاي.
0: وانت اساسا ما تحبيها؟ زين، هم سؤال ثاني صراحه جاوبيني عليه، كم مره غشيتي؟
1: لا ولا مره ما غشن.
0: لا، منا هسه سأليني أنا هذا السؤال، كل طرق الغش أنا غاشة بيها.
1: بالجامعة إيه، بس بالمدرسة لا. إيه، بس بالمدرسة لا ولا مرة.
0: تخيلين هسه الأطفال هسه هاي المراحل، هسه الجيل الحالي، يعني لابد ابن أختك ابن أخوك مثلا، هسه إحنا يعني أكو أطفال موجودين هسه حتى لو أنت ما متزوجة، بس هم عندهم ذكاء وطرق والفن، فن الغش وهاي لو تشوفينه. لا، طفل بعده طفل عفوي يعني.
1: لا بالعكس، هذا الجيل أذكى من عندنا.
0: أذكى
1: إيه، أنا أذكى بهواي أشياء مو بس بالغش، وأوعى من عندنا. هسه أنا أشوف بنات خالتي صغار، يعني ثلاثة من عندنا أول ابتدائي ووحدة أختي رابع ما أدري ثالث، أذكى من عندنا، يعني بسرعة يستوعبون هاي السوالف.
0: الجيل الحالي تشوفيهم إلهم وهس وحماس للمدرسة؟ أكو بيوم بس إحنا جاي نشوف أطفال هو بالروضة ويلح إنه جيبوا لي قرطاسية وجيبوا لي دفاتر وجنطة جديدة وزي، تشوفين هم اكثر حماس من جيلك انتي؟
1: احس حسب الشخص، لا ما يعتمد، يعني اكو بيهم بجيلنا يحبون الدراسه واحنا ما نحبها، واكو هسه بهذا الجيل يحبون الدراسه واكو بيهم لا ما يردون، يعني حسب الشخص.
0: اكو هواي من نماذج حضرتك يا نبا. شكرا لك يا عيني، شكرا لوقتك وعلى السلامه.

0: أكيد بعد ما استمعنا لهذه الجولة الممتعة من داخل أروقتهم البصرة تايمز سكوير، يمكن أول يوم مدرسة يمر بساعات بس الذكرى تبقى سنين طويلة، ويمكن إحنا اليوم نضحك على خوفنا، نضحك على بيتشينا، على إصرارنا على مود نرجع للبيت وهروبنا من المدرسة. بس الطفل اللي يدخل للمدرسة لأول مرة أكيد يحتاج من عندنا كلمة حلوة، حضن، تشجيع، حتى يشعر بالأمان. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، ورافقني الزميل المخرج المبدع عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5، 102.5، لا تحتار.

من بين شناشيلها انطلقنا، ومن شطها نسجنا أنغامنا. راديو تايمز سكوير أف أم، موجة مدينتنا.

0: راديو تايمز سكوير اف ام. مزاج
1: مزاج
0: بلون الشط
1: برائحة الطين بطعم البرح
0: بطعم البرح
1: 102.5
0: راديو تايمز سكوير اف ام.
1: البصرة في موجة
0: البصرة في موجة.

البحث في الأرقام والموجات يتعبك. البحث عن ما يغير المزاج يرهقك. فقط فقط ثبتها على 102.5 ودع الأجواء تختلف عندك.

من بين شناشيلها انطلقنا، ومن شطها نسجنا أنغامنا. راديو تايم سكوير أف أم، موجة مدينتنا.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يردك الفك انشجق الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حشيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا

بعدني ويا الطراد بأول المركاض ولسه مقذلاته للهوى يمرحن وبعدني ويا الشعر والطرب حال بحال واهتز لو تار العود يهتزن وبعدني ويا الخواصر والنهود أصحاب وارشفهن مراشف لحد ما يروّن أنا ابن البارحة وهاي السنين منين لا عمر السنين ولا علي مرّن ولو حزب النفس من شفت وطر صباي قوطر وليدلّن يا حسن ركّن ولو حزب النفس من شفت وطر صباي قوطر وليدلّن يا سعد ركّن بلاكت حالة اليعسوب كل ما شاخ من رفت جناح الحالني لكحن أنا عود العرندس من تعظن النار لبطرف الفلات من الجرب يصحن.

حوالي. شلون جناس لطيفين اليوم خميس يشعل لها عمار. دخلنا للأجواء، أجواء البنفسج، ميت هلا بيكم. أكيد راح نقضي وياكم ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. اليوم حضر لكم ملف جميل ودسم ومحطات متنوعة تنسجم ويا خصوصية يوم الخميس، ليلة الخميس. والأجواء هنا في مول تايم سكوير ما شاء الله منورينا اليوم العوائل البصرية والعوائل العراقية بوجه عام. خليكم ويانا. والله اليوم يعني عاد العدة وتعبان عليها واشتغلتها ونمت، نمت حتى أجي وما يفلت مني حرف حرفين وعمار يبقى يشتغلني بالحلقة. إذن خليكم ويانا.

0: والله لوين صار هكذا يتحدث بلهجته بطريقته فتكون قريبة للقلب. ما لا تسالفهن الفنان الفطري والفنان التلقائي العفوي ابن بيئته، وبالتالي تلقى مؤثر حتى عند الآخرين مو فقط داخل بيئته. عموما خلونا نبلش فقراتنا لهذا اليوم. عمار تناوش إن هاي الموسيقى اللي تخلي واحد يتحول إلى جدي في لحظة بلحظة. يشوف هسه لازم واحد يغيم. احنا يوم الخميس عادة نقدم أشياء خفيفة تظل، بس على احتمال الخميس حلو، يوم حلو، نهاية أسبوع، وهسه نبلش دوام، يعني نهاية العطلة الهرن، يعني الهرنة تحس بها العطلة، يعني نهاية أسبوع حقيقية، مو مرات بعطلة ما تحس بها، لا تحس بها، فلازم المفروض تنترس راحة وغزل. ولكن برنامج البنفسج ما ينفصل عن الواقع الاجتماعي، عن الشارع العراقي. يوم فرحانين نفرح وياه، يوم ضايجين نضوج وياه، يوم عندهم إشكالية نوقف بهذه الإشكالية. مع شديد الأسف العراق الآن يمر ب يعني منعطف اقتصادي كلش قاسي. يعني خلال هذه اليومين كل الفقراء بدون استثناء اللي راتبهم يصير 200 دولار أو أقل خايفين، متوجسين، يهوجسون على قول تهنى، يفكر أنا إيش راح أسوي، لأن هذا المد مالت السوق راح يسحقه. رغم أنه أصوات في مجلس النواب العراقي، بعض الأصوات تقول لا اطمئنوا، هاي الإجراء راح يفيد العراق اقتصاديا، وسمعنا أنه أكو نواب يقفون بالضد، شكرا لهم صراحة. أنا شنو أرد أقول؟ أرد أقول شغلة واحدة. لا والله راح أقول اثنين. الأولى حتى دا قدرنا نأرشفهن بطريقة ما. الأولى أنه الوضع العام، الوضع بالشرق الأوسط ما يتحمل صدمات وتحولات سريعة وسط هذا الكم من الحذر والحروب، وفلان يتربص لفلان، وجهة تتربص لجهة، وجاي نتحدث عن كيانات عظمى وقوة عالمية. فإحنا كوضع عراقي تو طالع من فتالة الحصار وفتالة العوز وفتالة الضيم والحروب وداعش وكذا، ما يتحمل هزة سريعة. يعني إذا أكو ثم التحولات المفروض تصير تدريج. إذا أكو تحولات المفروض تصير تدريجيا، يعني مو تجي فجأة تقول لي يلا الزم الشارع، أنا رفعت الدولار عليك. ليش؟ لأن الشعب خايف، الشعب حذر، ما عنده ثقة بالتحولات السياسية اللي جاي تصير. فويا أي أزمة، بعدي ما صايرة أزمة، يعني بنزين خانة هيك بالصدفة تعزل لازم نلزم سرعة على أي بنزين خانة، ما عدنا ثقة بالوضع العام. تصير أي كذا الناس تروح تشتري، هي إيران انضربت وإحنا نروح نتسوق نترس. البلد توا طالع من إشكالية، وتوا طالع من حرب، وتوا طالع من احتلال، وتوا عموما هذا جانب. يعني الموضوع ما يتحمل التغيير المفاجئ ابدا، ما يتحمل هالشكل. اذا عندكم صدمات لا تصدمونا بشكل مباشر، سوونهن علينا بالاقساط حتى نستوعبهن وحتى نتهيئ لهن. هذا واحد. اثنين، مع الاسف الشديد وحتى اكون صريح جدا، احنا لا المسؤول يتعلم ويتعظ ولا المواطن، احنا كعراقيين، احنا بشكل عام من اقول احنا يعني ما ارد استثني وما ادري شنو، لان دائما الشر يعم. المسؤول اللي جابها من الستينات ومن الخمسينات وحتى السبعينات والثمانينات والتسعينات لحد سقوط الطاغية لحد كذا، جابها كفخ، دائما الشعب ينتفض بالأخير ويسحلوهم، فنهايات مأساوية، لو ينجر بالشارع، لو يلقونه بحفرة، لو ينقتل برصاصة، لو هذا التحولات السريعة للصير. يعني الناس ما يظلون نايمين، ينامون فترة وبعدين يقعدون يقولون كافي تأدب. اللي صار ويا صدام الطاغية اللي 35 سنة كانت مثل الموس، يعني خلاص المفروض تبقى 35 ألف سنة تحسه باقي هو وسلالته، راح بين ليلة وضحاها. المسؤول ما يتعظ والمواطن ما يتعظ، عنده إمكانية أي واحد يجي يصفق له، أي واحد يجي هلهله، أي واحد يجي يقول له أنا وياك، فعنده إمكانية مع الأسف
1: شعوبنا بالشرق الأوسط عندهم إمكانية أن يتحزب وأن يتلون، مرة يصير لون ومرة يصير كذا ومرة يصير دين ومرة يصير علماني ومرة يعني لازم يلقى له مجموعة وينضموا لها فيغدروننا بالانتخابات. حتى لو نريد ننتشل نفسنا لا، هم مثل ما يخطأ المسؤول أنت هم تتحمل هذه المسؤولية. شوف التحولات السياسية اللي مرت بالعراق، مثلا بالثمانينات الشاعر كامل السواري ذاك الوقت يقول من يشتري وسط المزاد العلني اسمي وهويتي ودفتري، يريد يتبرى مال من الوضع. هاي بالثمانينات، قررت أظل بلا وطن رحال حظي وقدري، قررت أصير انغجري بايع وخلاص. زين سمير صبيح يجينا في بالتحولات اللي صارت بين سقوط صدام وبين بداية جديدة، يقول عونك يا وطن يا ابو الحضارات، احضنك لو صرت كلك سكاكين، يا ابو الخير وانت تفيض خيرات على الجيران وعيالك مساكين، حيطانك صفت بس للشعارات هواي احزاب وشوية الحياطين. بعد التحولات اللي جاي تصير من الثمانينات يريد يصير غجري الله يرحمه كامل السواري الصديق والأستاذ الكبير، وسمير صبيح يقول أنت خير ليش تفيض منا ومننا، كلام واضح يحرك بينا ساكن. شوف بعد السقوط يجي صباح الهلال الله يرحمه صديقي وحبيبي، هي شوي طويلة بس تستحق أن نذكر، لازم كل إحنا نسمعها ونتعظ منها. يقول الرئيس ضحية الشعب غلطانين، واحد أذى دولة شلون معقولة؟ الرئيس ضحية الشعب غلطانين، واحد أذى دولة شلون معقولة؟ قلنا لك خضار وخير يتبع خير وعيونك إصحاح عيوننا الحولة وانت المنتظر والشرف والتاريخ، صدق والنفخ وتحولت شولة. يحكي على الزمن الماضي على السابق بعد منه بالتحول اللي راح يصير في البلد. يقول نفخنا شقد نفخنا اشفاد وي ذولاك، اقل شي على الاقل لا ننفخ بذوله. نفخنا شقد نفخنا اشفاد وي ذولاك، على اقل شي على الاقل لا ننفخ بذوله، لا ضد ذوله انا ولا انا من ذولاك، بس خايف نعيد المهزلة الاولى، لا تسمونا ذيب، الذيب ياكل ناس، رعي انتم إلى مو غنم تصفوله، وعن الله بشبر بالوصف لا توصلوه، يتوحش علينا وينغر بطوله، ومو على الرايحة وعجاية الصفقون، ومو على الرايحة وعجاية الصفقون، ترى القبلة تسود انت يصفك طوله، احجوا له الصدق قلوا له محتاجيك، انتخبتوه مو غصب هالمرة قلوا له، وغنوا لقاعكم تستاهل تغنون، وذا نفذ وعد لا ضير غنوله، على اللي صار بينه وبعد راح يصير ما مسؤول واحد كلها مسؤوله.

0: شلون حاسبها الله يرحمه؟ شلون 16 سنة يعني بوقتها من كتابها الشاعر يتحدث عن 16 سنة. لا أبشرك هسه صار عن هواي. ايش قد صار؟
1: 20
0: قبل 4 سنوات. لا هواي هنا راح تستمر مع الأسف. ننتظر والله دائما ننتظر انه تكون السمة الوطنية هي الغالبة سواء على مستوى المسؤول والفرد والمواطن، اثنينهم يحبون الوطن أكثر من ما يحبون عشيرتهم ويحبون ديانتهم ويحبون معتقدهم ويحبون حزبهم. احنا في زمن التحرر، اختار الديانة اللي تناسبك، الطائفة اللي تعجبك، الحزب اللي ممكن يشغلك، اختار أي شيء، ولكن المصلحة الوطنية يجب أن تغلب على كل شيء آخر. يعني لا انت على مستوى المسؤول لا يجيك اوردر من من من من خارج البلد يقول لك ارفع الدولار، انت رفعت ركضت. فكر بهاي الناس. احنا احنا احنا مو ازمتنا، يعني مو السوق ازمتنا، احنا بلد طالع من ازمات. احنا ما منتعشين هسه على المستوى الصحي، احنا مو رائعين بالمستوى الصحي، احنا مو رائعين بالمستوى التعليمي، احنا مو رائعين على مستوى التصدير والاستيراد والصناعات. احنا ما عندنا ولا مصنع، احنا ما جاي نساهم في صناعة عود ثقاب. احنا ما مرتاحين، يعني وضعنا ما عندنا ذيك الرفاهية. احنا حدائق للعوائل العراقية من الجنوب للشمال، نادرا تلقى مثلا مدينة بها حدائق ويقعدون وكذا. السياحة جاي تقرأ صفر، ما اعرف شنو يقرأ صفر، هواي اشياء تعبانة. انت تجي تذب علي، تذب فوق راسي وتذب على حضني. عموما خلوني اغادر هذه المنطقة وروح المنطقة شوي احلى، على اعتبار اليوم خميس ومحطاتنا نخليها متنوعة. عموما والله راح انتقل لكم انتقال، راح انتقل على سوء الطالع على الحظ الردي، حظ الردي وعمره خسارة، واللي شخصك ما درى وجفني معي من الكرم استلذ عقبك واغمض. اي والله قلبها عمار عفوا.

اي ارجع لي الخشاب، ارجع لي، يستاهل والله على قولتك ولا غلطة. نتحدث عن رداوة الحظ وسوء الطالع. بالمناسبة رداءة الحظ وسوء الطالع هذا الموضوع تقريبا يشملنا كل احنا، حتى الناس اللي عندهم بحبوحة رزق، حتى الأثرياء يشعرون في لحظة ما انه هو ما موفق، انه هو ما محظوظ كلش، انه ياخذ الأشياء بتعب وكأنما يعارك الحياة يلا يوصل إلى نتيجة مرضية بالنسبة له. شوية راح نتجاوز ونروح نعبر لناس مسحوقة أكثر. فكرة رداوة الحظ وسوء الطالع بالنسبة لهم إشكالية حياة، يعني إحنا لهذه الحياة جينا بالغلط وراح نبقى من أول يوم لآخر يوم ما محظوظين في حياتنا وما نأخذ أي شيء من هذه الدنيا، ماكو نوال من عتها أبداً، ولاكو فسحة ضوء في آخر النفق. الشعراء، بعض الشعراء عندهم إمكانية أن يجسدون هذا القنوط، قنوط يأس، يأس من كل شيء. لا، القنوط هو آخر حدود اليأس، ماكو رحمة بالموضوع، أنا مسحوق، أوكي أنا مسحوق باقي في هذه المنطقة. شلون أكو أبيات هيك عندي قديمة الآن جت ببالي أقول فرق بين اللي ينام وقلبه خالي عكس اللي ينام بقلبه تشيله. أكو حظ ردي يشيله ويدقه، وأكو حظ حلو يدقه ويشيله. أكو حظ ردي يشيله، أكو حظ ردي يشيله ويدقه، وأكو حظ ردي يدقه ويشيله. فشوفوا لي شاعر عياد الحمزاوي شلون يجسد هذا القنوط وهذا اليأس ورداوة الحظ، كلش واضحة صورة وصوت. يقول ما ريدك تفك باب رب اردجي وياك، ما ريدك تفك باب رب اردجي وياك، من ورا الباب وصيح يا ابن الفقر هاك. بس تعال شوف لي الشاعر شهيد السعيدي يشتغل عليه القنوط، مركب عده مركب. يقول ضاقت وخلها الضيق وضيق عساها، ضاقت وخلها الضيق وضيق عساها، هو احنا شم حصلين وقت النفاهة.

أكيد فقرات برنامج البنفسج متواصلة، وننتقل ما بين المحطات شوي، جاي نسرعها حتى نوصل إلى المحطة الأهم يوم الخميس، هي اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر الأثير. خلونا نستثمر الخميس ونلتقي عبر الأثير. أيضا راح نوقف بمحطة شوي نسولف عنها، محطة أنه أكو ناس يجي للحياة ويعتقد أنه هو جايب حظوته وياه، يعني الفخر والاعتزاز جايبه وياه، فهو يريد يكبر عليك بأي شكل من الأشكال، حتى وأن أنه هذا المضمون هو مو مالته. يعني صادفنا بالحياة واحد مثلا لأن هو من سلالة معينة، لأن من جد معين، لأن من طائفة معينة، لأن من لون معين، من ثراء معين،

من العائلة الفلانية، فهو يعتقد بالضرورة أنه هو أهم من الناس. ليش؟ لأن الأب أو الجد أو الكذا باني له مجد معين. أنت شعليك مو يمك هذا الموضوع. أنت مو بالضرورة، لا مو بس مو بالضرورة، أنت حتما أنت مو أفضل مني. اللي أنا الآن جاي أخط وجاي أرسم وأشكل ملامحي، أنت بلا ملامح، بلا ملامح حالية. الملامح هاي مو مالتك، ربما مال أبوك، ربما مال جدك، ربما مال جد جدك، وربما مو لحم صاغ مثل ما يقول عطا، ربما حتى الجسم مو ماله، يجوز جايتك بالغلط. فسيد الأوصياء أبا الحسن عليه السلام يقول: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، فليس يغني الحسيب نسبته بلا لسان له ولا أدبي. إن الفتى من يقولها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. أكو بيت جميل للأهواز بهذا الصدد للراحل شاعر كبير جعفر أبو أدريس العتيقي، يقول: بحضيض أخيول أمل بخت يبر كان،

شوف الشغل يقول بحضيض خيول أمل بختي يا بركان ومن نار سعرت نارك يا بركان يزامطني بيبر قلت له يا بركان يزامطني بيبر قلت له يا بركان عوف الكان قص الآن ليه وسعدنا الكبير سعد محمد البهادلي الله يرحمه شاعر العمارة وشاعر الجنوب الشاعر العراقي يقول إلي بالمعاني إلي بالمعاني كان ما كان إلي بالمعالي كان ما كان وعليها السيت جعبا كان ما كان بطران ويسولف كان ما كان ولك يا كان والكانون بيه.

والله. الآن خلوني أذكركم بأرقام هواتفنا، اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا على أرقام هواتفنا الآسية وزين العراق. الآسية 077-2-9853، رقم الآخر 078-2-9853.

0: الو
1: الو استاذ باشونك.
0: يا مرحبا، مية هلا.
1: شو اخبارك؟ تحياتي لك وللكادر.
0: مية هلا
1: استاذ عمار،
0: ربي يحفظك. ممنون
1: يا بان، اهنيكم على هذا البرنامج.
0: ممنون ممنون، شكرا.
1: اي والله برنامج كلش حلو.
0: شكرا لك يا
1: حبيبي. انا اطلع وافتر سيارتي وشغله، كل ما يطلع وخليه تعلق على دوام ما داير.
0: الله يسلمك ويحفظك.
1: وهذا موضوعك اليوم ازيد يمكن علي.
0: ها ياهو من عندهن.
1: اي والله، ما اللي يجيب حظه، اللي ما يجيبه ما يصير.
0: ما تصير ها، رداوة الحظ.
1: اي والله.

0: إيه ده للزبير يستاهلون والله. عندنا جمهور حلو بالزبير للأمانة، يتابعون البرنامج ويتواصلون ويتصلون. قبل لا نروح لفقرة أخرى من فقرات البرنامج، أنا ذا يجي اتصال استلمه. الزين يروح، الوفي يروح، لصون الأمانة هم يختفي من حياتك، تأخذ الدنيا يا سبحان الله، والاتصال يجي ما يروح. ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: هلا وغلا مية
1: حبيبي. مساء
0: الخير والمحبة
1: على المخرج العزيز.
0: يا مرحبا
1: والله وياك أحمد الشمري من شطلع.
0: والنعم منك حبيبي. هلا بأحمد.
1: هلا نعم عليك والله. حبينا نشارك اليوم خميس وما عاد
0: نشي. إيه كل إحنا ما عدنا شيء، نريد اليوم سلطن.
1: حبيبي يقول لي يا لاهي شلون حالي فات حلها.
0: إيه
1: كل فتحة بدلي اللي فات حلها.
0: الله
1: مشت وبروح ناصب
0: فات حلها
1: ولها تسمع لطم نسوان بي
0: نويلي.
1: فبعرس رحنا ويدق الطبل ردناي ألون وشققت اثنين. ردناي يا لها حلفك بالمشاهدينك ردناي البطن أمه يصير اسقاط بيه.
0: بالله
1: الله عليك. واحد قلي للذكر كل عام تدخل مشوا جمع شبيه السين.
0: ايه
1: كتلة صرت باله وعلي الناس
0: كتلة
1: شكله بفرع وتفرج النسوان بي.
0: بالفرع بالدربونة.
1: والله أخاف يستحن على الشارع فبالدربونة براحتني.
0: براحتني بالبصرة القديمة.
1: حبيبي يصبحون على خير.
0: مية هلا حبيبي. هلا والله. هلا بيك.

خلونا أذكركم مرة ثانية بأرقام هواتفنا اللي حاب يتواصل مع البنفسج: 077 2 2 9853. الرقم الآخر 078 2 2 9853.

واحدة من أعظم مفارقات الحياة لتريده كذا يختفي من حياتك والما تريده يصير قبالك. أعتقد جسدها عبد الحسين حلفي الله يرحمه الكذا هيك دوم تتلاقى وياه ويصير قبال عينك وين ما تروح، في حين اللي تريده واللي تشتهي نفسك يختفي. عموما دائما الحياة عندها إمكانية بقسوتها وعدم انصافها المستمر انه الزينين بحياتك يرحون يختفون، الزين يروح، الوفي يروح، الاصيل ليصون الامانه ذول يختفون، الحياه تاخذهم من عندك. الصديق الحبيب ما ادري شنو المرتب الشهم الاصيل الكحيل يختفي يروح، تاخذ الدنيا تاخذ الدنيا، اذا ما يغيب المهجر يغيب الموت او تاخذ السنين منك يروح يختفي من حياتك. من يظل على قلبك؟ يظل غادي الجده ويظل هاف البخت ويظل يخون العهد واللي ما يصون الأمانة والكذاب واللي يشبعك معثرات، هذا تلقاه موجود في حياتك. الله يرحمك وشمس صباح الهلال يقول الموت عيونه صلفة ياخذ الزين، وين الشهم والصافي حليبة. سيد الشعر عريان السيد خلف عنده أبيات بهذا الصدد يقول حجرني الصبر لا سمح لا مغتاظ، حالي لحالتي لا وادد ولا ضد. حجرني الصبر لا سمح لا مغتاظ، حالي لحالتي لا وادد ولا ضد، لا ملقى يدب الروح دفقة روح ولا عصرة حزن للراد عني صد. أنا حتى اللي يصد عني ما يعصرني الحزن عليه بعد، دخلهش ما تصح خنياب لو صيهود، طيبت النفس لا طير ولا سد، لا طيب الحليب يحرك الوجدان، ولا صاحب وفي اللي عند الظنك ينشد، صحبة ليل كاس وكهكهة غمان، محاببهم كذب ومزاحهم بارد، عمت عين الليالي وهجم بيت الموت، يتخطى الرعيع وياخذ الماجد.

0: تدري يا ابن
1: الصدق يروح بعد المفارقة، مفارقات الحياة اللي ما تنصفنا بيوم من الأيام. الصادق يروح، الكذاب يبقى، الخاين واقف على قلبك، الوفي غادرك. ما أدري شلونها، ما أدري شلون. طبعا أكو شاعر نبطي عنده بيت جميل يقول: يا دمعتي تكفين لا عاد تجرين، فات العمر وأكثر حبايبك فاتوا. يا دمعتي تكفين لا عاد تبكين، يا دمعتي تكفين لا عاد تجرين، فات العمر وأكثر حبايبك فاتوا. أحبابي اللي خانوا الحب حيين، وأحبابي اللي صانوا الحب ماتوا.

0: مثل ما بدينا في موضوع حساس، خلونا نختم الحلقة به حتى نذكر نفسنا انه احنا نغني ونفرح وعندنا امل ونحب الحياة ونريد نعيش، وبالتالي ما نتمنى هذا البلد تمر بهذه المنغصات، هذه المطبات. والله اليوم اشوف العنده والما عنده داخلين انذار. العنده يقول خل اسحب مالاتي من البنك، الما عنده يقول خل اروح اتسوق. مع الاسف مع الاسف وعندنا هواي متصيدين بالماء العكر، هذول اللي يردون ياخذون مالات الله ومال عباده، مباشرة يغلون السوق، يصعدون المادري شنو، يروح يضم الغراض. هسه يقول لك انا خاف يصعد الدولار بعد، فما بين لحظات مباشرة صعد الدولار. السوق بناس عندهم امكانية ان يقتاتون على لحم الفقراء مع الاسف. فنتمنى من دولتنا، من مسؤولين، من السياسة العراقية عموما، أن يعني كل شيء، أي خطوة تتخذها تأخذ بنظر الاعتبار أنه هذا شعب عانى كثير ويريد يرتاح الآن، يريد يستقر. فالاستقرار يحتاج له بصراحة، يحتاج له يعني نظام دائم، ويحتاج له بحبوحة من العيش وبحبوحة من الرزق. وإحنا ننتظر ننهض باقتصادنا وننهض بالصحة مالتنا وننهض بالموانئ وبالنفط وبالتعليم وبالقضاء وبكل شيء، يعوزنا الكثير. فمو مال تجون الآن تذبون على راسنا حمل كبير وإحنا تونا طالعين من مأساة كبيرة. خلونا نختم حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لأصدقائي اللي يساهمون دائما في إنجاح هذا البرنامج وإخراجه بأجمل صورة، في الصوت عمار مشتاق، وفي الصورة صلاح التميمي، وفي التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: ما لججت للنوم شتو بجن حوب أبتشو سواد العين شلب بالهدوب.

0: خشبة خشبة بسفينة نوح سمرتني دنياي وفوق ارتجت علقيش من وش للماي.
1: جيتك ومشكل تهانت وين لك مضمومة جاية
0: اللي يعبر الغربيل غالب نقاله اللي يعبر الغربيل غالب نقاله وزحمة اللي ظل مخبوط وين النخال.

0: زخوا دول مرعاد ما هزن مفزاع زخوا دول مرعاد ما هزن مفزاع ودم عم لما انطاح لا يمل القاع
1: الله
2: جرح فوق جرحك

غافلت بن البين بضلوع الكصار دمه يريش عظام رشقا بالكتار يرعف أذا خليه ويو يعني لي بار خلي يلتمع لصقاط لو مالت

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال.
1: لكن شوي
0: طبعا
2: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفك انشد يا الدلال في الاعلار
3: الدعاب حتى تعبالي
1: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا البخور
6: لأن الحياة من حولنا صاخبة لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها 102.5 صوت ولا أروع

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريدة يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنساهم العالمي ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بيني وبينك يا حبيبي خطوة، تشرفت أنا بتلحين هذه الكلمات، الكلمات للشاعر العظيم عبد الله منصور، واخترت هذا الصوت له قدرات غنائية عظيمة جدا، وأرجو إن شاء الله تعجبكم المطربة نوال غشام سيد